ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.

يكاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صبحكم يربحكم بالخير وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا بكل السادة الحضور والمتابعين والمشاهدين من خلال أثير فجر أفهم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج طلت فجر.

متابعينا الكرام ومستمعينا وين ما كنتم عمالكم بتسمعونا، أكيد بنرحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في كل مكان وزمان، ومن المكان الموحد الدائم في استوديو برنامج طلة فجر، من كل مكان بنرحب فيكم، من نابلس، من جنين، من رام الله، من بيت لحم، من الخليل، من أريحة، من مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لكم من قلقيلية، طوباس، سلفيت، يسعد صباحكم جميعا، صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، يوم جديد بنطل عليكم بالمجلة الصباحية المنوعة، أكيد برنامج طلة فجر، هالبرنامج اللي بنطل عليكم من 7:30 لـ9:30 على مدار هالساعتين، نتواصل معاكم لحتى أكيد نخليكم أقرب مع العالم من حولكم، وأكيد نكون أقرب لإلكم ومعاكم وإن ما كنتم. نهار اليوم الأربعاء الموافق 19 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 6 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

نحكي صباح الخير لكل المستمعات، صباح الفل لكل المستمعين عبر أثير فجر أفهم. صباح الخير لكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا، أهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا. صباح الخيرات وصباح الناس اللي بعدها كسولة، بعدها لغاية الآن ما بتصحى بكير، لسه مش منتظم الدوام، عطلة صيفية وما إلى ذلك. لكن يعني تقريبا إحنا بنحكي على خير وسلامة 15 إلى 10 أيام وبترجع المدارس ونعود إلى المدارس من جديد، يرجع النظام، يرجع الصحة بكير والذهاب إلى المدارس. ومثل هذا الوقت بتكون الأزمات في الشوارع يعني على أوجها، لما بنحكي إحنا موظفين مع طلاب مدارس. التربية والتعليم بتقول إنه هي بتسعى إنه يكون الدوام الدراسي الوجاهي 5 أيام، ولكن اتحاد المعلمين بيقول إنه دوام المدارس الوجاهي رح يكون ب3 أيام خلال الأسبوع. على العموم إن شاء الله يا رب تنحل هالأزمة وتنفرج هالأزمة وتكون الأمور في نصابها الصحيح، وخاصة بما يتعلق بقطاع التعليم. والله بكفي أولادنا، اللي صار فيهم ما صار في أي جيل من أجيال السابقة. التعليم هو أساس أي مجتمع، هو أساس أي وطن. التعليم إذا كانوا الوطن أبناءه متعلمين مثقفين، فإحنا بنحكي الوطن رح يضل أصحابه. لكن لما اليوم إحنا بنحكي أولادنا بيتعرضوا لهاي السياسة، للأسف عن جد موضوع بقلق، موضوع خطير، موضوع بيحكي أولادنا لوين رايحين، إيش مستقبلهم، حقهم كأطفال وطلاب العالم أجمع إنهم يتلقوا التعليم بأحسن طريقة ممكنة. حتى بالدول المتقدمة، الدول اللي بنحكي عنها حديثة واللي عندها التطور وعندها التكنولوجيا وعندها المختبرات الحديثة وعندها التعليم الإلكتروني وعندها التعليم الإلكتروني حتى داخل المدارس، وبيكون التدريس من خلال بطريقة إلكترونية وتفاعلية، لكن ما بيستغنوا عن الكتاب. الكتاب جزء أساسي لا يتجزأ من التعليم في أي مدرسة، في أي مركز بحثي علمي، في أي مكتبة، في أي روضة، في أي مركز تعليمي. وبالتالي الكتاب هو أساس التعليم عند طلابنا وطالباتنا. فإحنا بنحكي إن شاء الله يا رب تتحسن الأحوال، تتبدل الأحوال، يرجع تنفرج الأمور المتعلقة بالرواتب وتنتظم الرواتب وينتظم الدوام لطلابنا وطالباتنا، ويكون الدوام وجاي 5 أيام حصص دراسية مكثفة، على وعسى نقدر نعوض الفاقد التعليمي اللي تعرضوا له أولادنا من 2020. كان الله بالعون جميعا. كملينا معكم مشاهدينا ومتابعينا، تقدروا تتواصلوا معنا، تتصلوا بأيانا من خلال إما الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الواتساب على الرقم 00970599940990. صبحكم بكل الخير.

صباح الخير على مهلكم سائقين الأعزاء، على مهلكم وانتوا رايحين ماخدين هالطلبات للركاب، على مهلكم مشاهدين ومتابعين مستمعين موظفين الأعزاء اللي رايحين من مكان لمكان. يسعد صباحكم يا رب، يديم عليكم الصحة والعافية، وانتبهوا كثير من حال الطرقات، تابعوا أحوال الطرق أول بأول، اطلعوا على أحوال الحواجز والإغلاقات لا سمح الله، إن شاء الله رب ما يكون في أي إغلاقات، بس الاحتياط ولضمان الوصول سالمين غانمين وتوصلوا بأسرع وقت ممكن. تعالوا أحكي لكم آخر تحديث لأحوال الطرق في محافظات الشمال. نحكي عن مدخل سلفية الشمالي سالك برقين كفر الديك جمعين مغلقة، إنما الطرق التالية زعتر حوارة قراوة جسر أودرة دورطني مفترق جيديات سهار المربع بورين عورتة دير شرف النبلية سيلة الظهر برقة حج الفندق بزارية مدخل قلقيلية بيت فوريك حاج السياسير، كلها طرق مفتوحة. عين شبلي تفتيش الخارج حاجز عناب سالك للداخل للخارج مغلق، الساعة 9 بيتم إعادة فتحه وصار تفتيش للخارج. خلونا نروح لمحافظات الجنوب سريعا. حاجز الكونتينر عش غراب العبادية بني نعيم النشاش المنشية دبور تقوى فرش الهواء دورة زيف الفحص نبي يونس جسر حلحول مرح رباح طرق سالكة، إنما العروب العجوري مغلقة سعير تفتيش، وعنا راس الجورة مغلقة. محافظات الوسط أو منطقة الوسط المدخل الشمال لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديم مغلقة، مدخل روابي سالكة، حاجز عين سينيا عيون الحرمية الجلزون سلواد مدخل سنجل الشرقي دير أبو مشعل دير نظام المهلل دير جرير دوار مخماس كفر عقب عنات الزعيم العزرية مفترق الخان الطيب المعرجات ومداخل ومخارج أريحة، كلها هذه طرق سالكة. حزمة تفتيش باتجاه الشمال جبع أزمة وتفتيش للخارج حاجز قلنديا كثافة سير للخارج. ديروا بالكم احنا نعم صحيح زودناكم بحالة الطرق بآخر تحديث لها، لكن بين اللحظة والتانية دائما ما بيكون في هناك تغير على أحوال الطرق، فانتبهوا كتير منيح أثناء تنقلاتكم. صباح الخير للموظف والموظف اللي رحيم من طول كرم لمدينة تانية علشان يوصلوا أشغالهم وأعمالهم، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نهاركم يكون خالي من أي مشاكل أي مناوشات ممكن إنها تعكر مزاجكم وتروحوا من شغلكم تعبانين هل كاني مش طايقين تشوفوا حدا، لكن إن شاء الله نسأل الله إنه يديم عليكم هدات البال والهدوء. الله يعم هدات البال علينا جميعا ويزيد البركة في أعمارنا وفي أشغالنا وفي أعمالنا وفي أرزاقنا وفي رواتبنا، اللهم آمين يا رب العالمين. فصباح الخير لكم جميعا مستمعينا. اليوم عنا في برنامج طلة فجر مجموعة كبيرة من المواضيع اللي رح نحكيها ونناقشها. أول شيء بما أنه إحنا مقبلين على الانتخابات التشريعية وبما أنه اليوم آخر موعد للتسجيل، ماذا بعد انتهاء تسجيل الناخبين؟ كمان من المحطات اللي رح نحكي عنها اليوم واحدة من المناطق المميزة في البيرة، حاكورة سيدي منصور. شو يعني حاكورة سيدي منصور؟ إيش يعني هالحاكورة؟ نحكي عنها ونتعرف عليها وعن تاريخها والأشجار اللي موجودة فيها من مئات السنين. الأستاذة عائشة رح تحكي لنا أكثر عن حاكورة سيدي منصور. كمان رح نحكي اليوم بموضوع جدا مهم عن الخطوات الأولى لتعليم أبنائنا على تناول الطعام من أول لقمة، كيف ممكن نبدأ رحلة الطعام مع أطفالنا بأمان من بعد ما ينتقلوا لمرحلة 6 شهور 7 شهور، متى تبلش الأم أي طفل وكيف كل طفل حسب الحالة اللي إله الحالة الصحية، شو الأطعمة اللي تبدأ الأم تعطيها لابنها وكيف تعطي ابنها أطعمة، خاصة أنه في أمهات بيعودوا أبنائهم على شيء معين وبس يكبروا تصير تندم أنها عودت ابنها على طعام واحد معين وبس يكبر بيغلبها كتير. هذه كمان من الأمور اللي رح نحكي فيها، لكن كيف تبلش الطعمية من اللقمة الأولى وشو الطعمية، هذه المواضيع كلها اليوم رح نناقشها. كمان آخر محطة من محطاتنا لليوم رح نحكي عن حج 2027، ليش ارتفع مبلغ التسجيل للألف دينار ومتى رح تكون القرعة، كيف الآلية والتفاصيل ومتى آخر موعد للتسجيل لموسم الحج القادم. هاي كلها مواضيع
ومحطات رح نحكي فيها ونناقشها من خلال برنامجنا. أكيد الاتصال والمشاركات والرسائل النصية. خلونا نروح لأول رسالة. صباح الخير يا أسرة التلفزيون، تلفزيون الفجر طلت فجر، أسأل الله أن يجعل هذا الصباح نورا لقلوبكم وبركة في أعمالكم، وأن يفتح لكم أبواب التوفيق والطمأنينة، ويكتب لكم من الخير ما يرضيكم، ويرفع قدركم وجدي الجابي. صباح الخير أستاذ وجدي، صبحك وربحك بكل الخير. كل أبنائنا المغتربين خارج فلسطين، على اختلاف الوقت بيننا وبينكم، إذا الوقت زينا زيكم ساعات الصباح فبنحكي لكم صبحكم يربحكم بكل الخير، أما إذا كان الوقت في ساعات المساء فبنحكي لكم صباحكم مساكم فل وياسمين إن شاء الله. اليوم في عنا سؤال تفاعلي. هالسؤال التفاعلي بيحكي عن الواقع اللي إحنا بنمر فيه وبيحكي عن المصاريف. تعالوا نعرش هالسؤال وبتقدروا تجاوبونا، تتواصلوا معنا وتحكوا لنا أكثر عن إجاباتكم، يا أما باتصال هاتفي أو من خلال الرسائل. سؤالنا لليوم بيحكي شو أول مصروف بتستغني عنه لما تضيق عليكم الميزانية. بيسعدنا أكيد استقبال مشاركتكم في برنامجنا. في عنا كثير من الإجابات وصلتنا على هذا الأمر، كمان إجابات وتعليقات كثيرة. شو أول مصروف بتستغني عنه لما الميزانية تضيق عليك وخلص تحكي أنا ما عندي ميزانية إلا هذا المبلغ القليل جدا؟ ففي مصاريف كثيرة بتبلش تلغيها من حياتك لغاية ما تنفرج هذه الأزمة. شو هي هذه المصاريف؟ المشاركات على الأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة. لكن حاليا خلونا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها من عناوين.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في أبرز العناوين الإخبارية لصباح اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم الأربعاء شابين من بلدة دير الغصون شمال طول كرمة. مصادر محلية ذكرت وأفادت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سعيد زيد عودة ومازن زبيدي بعد مداهمة منزليهما في بلدة دير الغصون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض لمدة 3 أيام الكشف عن مكان احتجاز فلسطيني من بيت لحم تم اعتقاله الأسبوع الماضي بعد تعرضه للضربة على أيدي المستوطنين والجنود ونقله إلى المستشفى. حسب صحيفة آرتس فقد اعتقل سلطان جبارين وتلقى العلاج الطبي بعد أن اقتحم الإسرائيليون قريته جنوب بيت لحم، ولم يكشف عن مكانه لعائلته إلا بعد تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، وبعدها رفع الحظر الذي فرضه جهاز الأمن العام الشباك على لقائه بمحاميه.

وفي آخر المتابعات خلال الساعات الأخيرة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث في غزة تم الإعلان عن استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وإصابة 14 آخرين، بعضهم إصابتهم خطيرة، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى داخل ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وأصيب شاب 34 عام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس خلال اقتحامها بلدة عجول شمال رام الله، كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة البير، ووصفت وزارة الصحة إصابته بالحرجة. هذا وأصيب مواطنين نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب خلال اقتحامهما قرية بيت مرين شمال غرب نابلس.

أيضا من أبرز العناوين في الشأن الفلسطيني، حيث دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجه إلى إنشاء جناح سجون ومنشأة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في إطار خطة مرتبطة بوزارة الأمن القومي التي يقودها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عقب

الأحكام. وفي سياق آخر منفصل مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، حيث الولايات المتحدة تفرض عقوبات على القاضية اليابانية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة في لاهاي. تشمل العقوبات تجميد أي أصول لأكاني داخل الولايات المتحدة أو خاضعة للولايات الأمريكية، إضافة إلى تقييد تعاملاتها مع النظام المالي الأمريكي. استطلاع جديد نشرته القناة الرابعة عشر الإسرائيلية يظهر تقدما واضحا لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الذي حصل على 32 مقعدا، بينما جاء قائمة يشر بزعامة جدي أزنيغوت في المرتبة الثانية ب 24 مقعدا. حسب نتائج الاستطلاع حصلت شاس على 10 مقاعد، الديمقراطيون على 9، بينما نالت عتسوما يهوديت 8 مقاعد، إسرائيل بيت ويهدوت هاتورا 7 مقاعد لكل منهما. قبل ختام هذه الجولة الإخبارية نستعرض لكم مشاهدين ومتابعين آخر التطورات للحالة الجوية. دائرة الأرصاد تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. مع ساعات المساء والليل يكون الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 99 أجورا، الدينار الأردني يصرف بأربعة شباكل فارزة 22 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شباكل فارزة 47 أجورا. أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، مسجلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي وسط غموض بشأن الإمدادات، بينما قيم المستثمرون الرسائل المتضاربة من طهران وواشنطن حول ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن. لا تطلعوا على كل ما هو جديد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com. لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيليجرام واتساب والإنستغرام. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا الكرام.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. امبارح من خلال لقائنا مع رئيس بلدية طول كرم أكيد إحنا رح نرفد له كل التفاصيل المتعلقة بالرسائل اللي بعتوا لنا إياها علشان ناخد منه رد مباشر، وبنوعدكم إن شاء الله بلقاء ثاني قريب من الميدان لحتى نحكي عن ملفات مهمة على الصعيد الكرمي، نحكي عن ملف النظافة ما تطرقنا له بشكل موسع، ونحكي أكيد عن ملف تنظيم الأسواق كمان ما تطرقنا له، كيف عملها البلدية بتشتغل على هذا الموضوع. وبالإضافة كنت بدي أوجه كلمة شكر بحق البلدية وكل من يعمل في الميدان بما يتعلق بإعادة تأهيل وتصليح جزء من الشارع اللي موجود بوسط البلد اللي هو عقبال مطعم مهنا، كانوا مش السوق فيه حجارة هو، فكانوا الحجارة هافتة بطريقة جدا مؤذية، الناس بتوقع من هذا الحكي، السيارات بتتخطخط بطريقة جدا مؤذية. لكن نهاية الأسبوع الماضي مع بداية الأسبوع هذا كانت البلدية عمالها بتشتغل على إعادة ترتيب وتنظيم يعني عملت على تسوية مستوى كل الحجر على أساس أنه يكون طريق واحد بدون أي تكسير أو بدون أي خراب في الشارع. فالحمد لله امبارح يعني مرأت من الشارع، صار فترة مش مرأت من هناك، مرأت من هناك الوضع كتير متحسن. نعم مش بالصورة اللي احنا طلبناها بس متحسن نوعا ما. إن شاء الله يا ربي هذا الموضوع يكون لكل السوق وخاصة سوق الذهب كمان، لأنه نفس الإشي معمول الحجار وسوق الذهب في بعض الهفتان، يعني المنطقة كلها يتم إعادة ترميمها بشكل صحيح 100% وإعادة إصلاحها لحتى تكون مسهلة على الأهالي. الستات بيكونوا لابسين كعب، الصبايا، الأطفال أحيانا والله بيوقعوا يا جماعة، السيارات بتتخطخط كانت وهي ماشي من هداك الطريق. فعلى العموم إن شاء الله نأمل إنه البلدية مثل ما ذكرنا الأستاذ نصر ماشيين خطوة خطوة، ما علينا إلا الصبر، هيك طلبوا من أهل طول كرم إنهم يصبروا لأنه اللي إجوا عليه بحاجة لإصلاحات كثيرة. فإحنا صبرنا تقريبا أول 3 شهور، عدوا أول 3 شهور، شهر 5، 6، 7، و8، 8 يعني زي ما بيقولهم وانت بلشوا تقريبا في بداية 5 فمش محسوبة. على العموم يعني تقريبا خلصوا أول 3 شهور، 3 شهور يعني تقريبا 90 يوم اللي هي 100 اليوم الأولى، وحكولنا مع بداية السنة الجديدة تقريبا خلينا نحكي كمان 6 شهور القادمات رح يكون في إشي جديد كمان في طول كرم، نحكي والله صار في عنا إنجاز على الصعيد الفلاني وعلى الصعيد الفلاني. فنتمنى إن شاء الله يا رب أنه تتحسن الأحوال كلها بمختلف الخدمات اللي إحنا بأمس الحاجة لإلها، سواء على طريق على صعيد الطرق، على صعيد النفايات وملف النظافة، على صعيد ترتيب الأسواق وتنظيم الأسواق، البسطات، العربيات. أنا بدي أأكد على كلام المواطن، إحنا مش ضد حدا أبدا أبدا أبدا أبدا، مش ضد أي بني آدم بيسترزق وبيجيب قوة يومه، بس أرجوكم استرزقوا بعقل بحكمة، ما تكون رزقتك على حساب الناس التانيين. بالمنطقة اللي ذكر عنها المواطن المتصل بمنطقة تكاسي ذنابة، صدقا المكان عربيات يعني طيب ماشي أوكي، أنتم ما بدكم إيانا ما بدكم إيانا نحكي أنه مش لازم تكون موجودين، موجودين العربيات بالسوق، البسطات موجودة بالسوق، بس لما أنتم واقفين بنص السوق يعني لا مخليين أي سيارة تمرق من الشارع أنها تصف بالمساحة اللي ورا العرب هاي تمام جنب الرصيف، ولا مخليني الناس تعرف تمشي منيح. فإحنا ليش إحنا واقفين بنص الشارع؟ هو يعني شغلة عنادة إنه إحنا بدنا نسكر الشارع، إحنا بدنا زي ما أنتم مش عطينا خدمات. إحنا ما بعرف شو الأسباب والدوافع اللي خلت البعض يشتغل بهاي الطريقة. وفي كمان بالمنطقة تحت عند تكاسي كفا كمان نفس الشيء، طب يا عمي طب في مساحة كتير كبيرة وراكم انه احنا نقدر نصف فيها، ما بعرف اذا هم مستفيدين اصحاب المحلات مستفيدين وما في سيارات بتصف بهذيك المنطقة قريبين على الشارع، بس انه قريبين على الشارع بطريقة اصلا انتم مضايقين الشارع علينا كمرور مركبات. اتمنى واتمنى واتمنى مع العلم قبل شهر تقريبا شهرين والله العظيم شهرين كنا بلقاء مع محافظ محافظة طول كرم وحكى انه رح يكون في جلد للأسواق وترتيب وتنظيم ما رح يسمح بأي تهاون أو تجاوز. بصراحة ما لمسنا شيء ملموس على أرض الواقع، ما بنعرف شو اللي صار، إذا عن جد يعني لساتهم قائمين على هاي الفكرة ولا لا، لأنه يعني صدقا ما شفنا تغير. ومع العلم يعني إحنا بنحكي عن على رأس هرم موجود في المحافظة، محافظ كان موجود معنا بالاستوديو صار يحكي تنظيم الأسواق، رح تشوفوا إشي ما شفتوه من قبل، بلد رح تكون مرتبة ومنظمة وما إلى ذلك، بس ما في إشي يتغير نهائيا. أنا بالعكس يعني حتى صارت وكأنها زي مقارنة، صاحب المحل التجاري كان ملتزم، تيجي البسطة قدام محله بتحط بسطة وتنتين وتلاتة تفرد، بقولك طب إذا صاحب البسطة حاطت بسطته ومضيق الشارع ليه ما أنا أفرد بضاعتي وأحطها على الرصيف وأنا كمان أضيق الشارع، ما وقفتش على حدا، ما هو حقه، ما هو ما في رادع، ما هو ما في حدا عماله بيوقف هذا النهج اللي موجود عنا، وإحنا تضيق الشوارع علينا كمرور مركبات كمرور مواطنين وهلم جر. هذه للأسف كلياتها ظواهر إحنا بحاجة إلى ترتيبها وتنظيمها. هنا عمالنا بنحكي إنه في مشاريع جاي، بنحكي مستقبل طول كرم رح يتحسن، بنحكي إنه مستقبل طول كرم رح يكون أفضل، إن شاء الله يرب على وعسى إنه الأيام اللي جاي تكون خير، تكون منيحة من الناحية الاقتصادية والاستثمارية من خلال المشاريع في طول كرم. وبالتالي لما إحنا بدنا نتطلع لقدام بمستقبل جدا كبير لازم يكون في عنا إصلاح من الداخل. رح نرجع نكمل حديثنا، لكن بدنا نروح لأول محطة من محطاتنا اليوم ونحكي بعد أسابيع من فتح باب التسجيل أمام المواطنين. اليوم الأربعاء وصلنا للمرحلة الأولى من التحضيرات للانتخابات التشريعية إلى محطة مهمة مع انتهاء الموعد المحدد للتسجيل في سجل الناخبين. اللجنة الانتخابية دعت المواطنين غير المسجلين لاستكمال إجراءاتهم في التسجيل، وأكدت أن الموعد المحدد هو 19 من آب أغسطس أي اليوم، وتنتهي هذه المرحلة لتبدأ مراحل أخرى مرتبطة بالسجل الانتخابي. لحتى نحكي أكثر عن هاي المرحلة وشو أنجزته لجنة الانتخابات وإيش هي الخطوات المقبلة على طريق الاستحقاق التشريعي، خلونا نرحب بضيفنا الكريم ضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتفي الأستاذة فريدة طعم الله الناطقة باسم لجنة الانتخابات المركزية. أستاذة فريدة صباح الخير.
1: صباح الخير رهام، إذا كل المستمعات والمستمعين والمتابعين جميعا
0: صباحك بكل الخير ويعطيكم ألف عافية. يعني اليوم لما بنحكي اليوم الموعد النهائي للتسجيل، وين وصلت أعداد المسجلين لغاية اللحظة؟ وفي رضا على نسبة الإقبال؟
1: يعني خليني أشير أولا إلى أنه لجنة الانتخابات تقوم بتسجيل الناخبين في بداية كل عملية انتخابية، ونحن منذ عام 2004 نقوم بمراكمة أعداد الناخبين حتى وصل عدد الناخبين المؤهلين في الضفة الغربية قبل هذه الحملة لمليون وستمائة ألف. يعني إحنا كان مليون وستمائة ألف مسجلين قبل أن نبدأ الحملة، يمثلون 86% أو أكثر من أصحاب حق التسجيل، وهي نسبة عالية. فبالتالي نحن في هذه الحملة لا نستهدف كل المواطنين، بل دائما نقول أي مواطن أو مواطن مسجل من قبل ولم يطرأ أي تغيير على بياناته لا يلزم أن يسجل مرة ثانية. فالهدف الأساسي من هذا التسجيل هو إضافة من بلغ السن القانوني للتسجيل خلال الانتخابات خلال الفترة الماضية، وأيضا تغيير عناوين أو تحديث بيانات من يرغب بنقل عنوانه أو تعديل بياناته على سجل الناخبين. فبالتالي لا نتوقع أعداد كبيرة من الناخبين الجدد، خصوصا أننا آخر مرة يعني قمنا بتسجيل الناخبين كان في شباط الماضي عندما كنا نحضر الانتخابات المحلية في الضفة الغربية. ولكن أيضا بالعودة إلى سؤالك، نعم هناك أعداد كبيرة من المواطنين، عشرات الآلاف سجلوا خلال الأيام الماضية ومئات الآلاف فحصوا تسجيلهم أيضا، تأكدوا يعني من بياناتهم أنها سليمة وصحيحة. نحن في اللجنة راضين عن سير عملية التسجيل، وأيضا اليوم كما قلت لحضرتك في المقدمة الساعة الثانية ظهرا سنغلق باب التسجيل إلكترونيا وفي مراكز التسجيل في جميع المحافظات في الضفة الغربية
0: بشكل نهائي،
1: ولن نستطيع ولن نفتح التسجيل مرة ثانية. هذا مهم كثير، يعني الناس يعرفوا أنه التسجيل هو هذا آخر فرصة، اليوم آخر فرصة للتسجيل، لن يكون هناك فرصة أخرى. يعني بمجرد انتهاء اليوم ستكون عملية التسجيل خلفنا وسنبدأ التحضير لمرحلة الترشح التي تأتي بعد ذلك.
0: وهي نقطة جدا مهمة، يعني اليوم معنا ساعات للأشخاص اللي يمكن ما كانوا منتبهين للموضوع، أردنا اليوم أنه نحكي حتى لو باليوم الختامي والأخير، معنا لغاية الساعة الثانية ظهرا، صحيح؟
1: بالضبط، نعم صحيح.
0: في مراكز
1: يعني صراحة نركز إذا بتسمحي لي على المخيمات، يعني مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، لأنهم ما بيشاركوا في الانتخابات المحلية، يعني انتخابات البلديات اللي صارت قبل 4 شهور، ما كان المخيمات ما بتكون عادة جزء من هذه الانتخابات، علشان هيك احنا بنركز عليهم وبنحاول نحثهم للتسجيل، لأنه تسجيل الناخبين الأخير لم يشملهم. أيضا نركز على الشباب، يعني الشباب طلاب التوجيهي والطلاب الجامعات للتسجيل، لأنهم عادة بيكونوا يعني بلغوا السن القانوني للتسجيل حديثا، فنتأمل الجميع يعني يغتنم هذه الفرصة، سيما أنه التسجيل سهل، يعني العملية سهلة من تليفونه، كلا أي حدا بسمعنا يفتح تليفونه يروح على موقع اللجنة elections.ps بحط رقم هويته وبعطيه وين عنوانه وبسجل، يعني بتاخدش دقيقة، أقل من دقيقة يعني بيكون التسجيل.
0: صحيح، وهذه وإحنا صدقا كنا يعني معنيين الحديث وإياك علشان نتذكر الأهالي والمواطنين بأهمية التسجيل. اليوم بمجرد إغلاق باب التسجيل، إيش الخطوة الأولى اللي راح تبدأ بالعمل عليها لجنة الانتخابات؟
1: احنا اليوم يعني خلال الفترة القادمة، الأسبوع القادم بمجرد انتهاء اليوم، سنقوم بمعالجة البيانات الجديدة، يعني إدخال المسجلين الجدد، شطب الوفيات، تعديل البيانات اللي عدلوا بياناتهم، ومن ثم في الأسبوع الأول من شهر أيلول يعني 7-9 راح ننشر سجل الناخبين للاعتراض، يعني هذا إجراء شكلي كثير بهم الناس، احنا بننشر السجل أمام المواطنين للاعتراض عليه، يعني هذا مطلب قانوني انه احنا ننشر السجل عشان الناس يشوفوا يتأكدوا من بياناتهم لآخر مرة، إذا حدا بده يعترض على يعني أي مواطن له الحق أن يعترض على وجود تسجيل مواطن آخر، يعني هذا إجراء قانوني زي ما حكيت، مش كثير الناس بيهتموا فيه، ولكن هذا جزء من القانون وجزء من الشفافية، يعني لازم المواطنين يكون لهم الحق يشوفوا أسماء الناخبين، يعني هذا يعني هو جزء من شفافية العملية الانتخابية، ولكن الأهم ما يأتي بعد ذلك وهو الترشح. الترشح يبدأ في 26/9، الترشح مجلس التشريع يتم من خلال قوائم، وعندما نقول قوائم لا يعني بالضرورة أن تكون يعني حزب، يعني ممكن أي مجموعة من المواطنين والمواطنات ضمن شروط معينة أنه مشكلوا قائمة، الحد الأدنى للقائمة 16 مرشح ومرشحة، والحد الأقصى 132 مرشح ومرشحة ضمن إجراءات محددة. رح نبدأ حملة التوعية والتثقيف على موضوع الترشح بعد يعني تقريبا أسبوع من اليوم، بحيث أنه نشرح لكل المواطنين إجراءات الترشح والوثائق اللازمة وكل الشروط المتعلقة بعملية الترشح، والتي تعتبر يعني هاي المرحلة الترشح هي من المفاصل الرئيسية في العملية الانتخابية. ونأمل أنه يكون في عنا يعني قوائم مرشحة كثيرة تمثل الفلسطينيين، وبالتالي يعني تجذب ناخبين أكثر للمشاركة في الانتخابات، علما أنه الترشح يتم بشكل مركزي، يعني تقديم طلبات الترشح يتم في المقر العام للجنة في البيري ورام الله، وفي مكتب اللجنة في قطاع غزة، المكتب الإقليمي للجنة في مدينة غزة.
0: بما يتعلق بغزة والقدس، كيف اهتمام المواطنين بآلية المشاركة في قطاع غزة والقدس، وبما يتعلق بحملة الجوازات الأجنبية، كيف كمان كانت آلية تسجيلهم للانتخابات؟
1: هلا شوف، غزة بسبب ظروف الحرب في غزة والدمار لم يعد سجل الناخبين مناسب لاستخدامه، لأنه في كثير تجمعات سكانية مسحت على وجه الأرض، مدينة رطح نفسها يعني بحالها لم تعد موجودة، ما فيها سكان حاليا، وأيضا الناس نقلوا عناوينهم، صار في تهجير، مش نقلوا هم تهجروا العناوين الجديدة، بالتالي من الصعب أنه نيجي نحكي لمواطن روح انتخب في هذا المركز اللي انت تسجل فيه، يعني هذا طبعا غير عملي، يعني مش منطقي. فاللجنة اخذت قرار باعتماد السجل المدني، يعني سجل وزارة الداخلية المحدث باستمرار، يعني هم يتم تحديثه بشكل يومي تقريبا، نعتمد السجل المدني كأساس للانتخابات، يعني السجل المدني سيكون هو سجل الناخبين، بالتالي لم نقم بتسجيل الناخبين في غزة، وغير مطلوب من أهلنا في غزة التسجيل في سجل الناخبين في هذه الانتخابات، لأنه احنا كلجنة انتخابات سنضمن لهم حقهم في المشاركة في الانتخابات كمرشحين وكناخبين من دون التسجيل في سجل الناخبين. وذات الأمر ينطبق على حملة الهوية المقدسية الزرقاء الذين لا نستطيع فتح مراكز في مدينة القدس لتسجيلهم، فنحن سنتيح لهم ونمكنهم من المشاركة في الانتخابات بدون تسجيل. كل مواطن مقدسي يحمل هوية مقدسية بإمكانه التصويت في وفق آلية سنشرحها لاحقا عندما يعني نضع الخطة اللازمة لهذا الموضوع.
0: اليوم احنا بنحكي كمان وذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ فريد، فئة الشباب اللي وإحنا خاصة ما كناش بعاد عن الانتخابات الأخيرة للمجالس البلدية والهيئات المحلية كبلديات ومجالس قروية، ففئة الشباب هل لاحظتوا بالآونة الأخيرة أنه فعليا في إقبال حقيقي ووعي كافي من فئة الشباب بأهمية التسجيل في كل عملية انتخابية؟
1: يعني احنا قمنا بحملة ميدانية في الجامعات، يعني رحنا الجامعات في جميع محافظات الضفة الغربية، دخلنا الجامعات، حاولنا تسجيل الطلاب، ايضا استغلنا فرصة ان الطلاب التوجيهي اللي نجحوا اللي بسجلوا في الجامعات موجودين بالجامعات لتسجيل اسمائهم في الجامعات، الالتحاق بالجامعات، وقمنا بتسجيل من اكبر عدد ممكن منهم. الشباب بشكل عام هم يعني الشريحة الاكبر في المجتمع الفلسطيني، حوالي 30% من مجمل الناخبين عمرهم أقل من 30 سنة، وبالتالي هم بشكل قوة انتخابية كبيرة، هذا أولا. ثانيا قانون الانتخابات التعديلات اللي صارت عليه مؤخرا يعني خفضت سن الترشح من 28 سنة كحد أدنى إلى 23 سنة، وهذا باعتقادي تطور مهم يجب على الشباب أن يستغلوه وأن يكونوا موجودين وحاضرين ليس فقط كناخبين وإنما أيضا كمرشحين في قوائم متعددة، وأن يكونوا في مواقع متقدمة داخل هذه القوائم. نأمل أنه يكون في مشاركة أكبر، يعني نشوف البرلمان القادم في شباب أكثر، في روح جديدة ودماء جديدة يعني تمثل الشباب الفلسطيني اللي كما قلنا هم الفئة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.
0: إن شاء الله يا رب، وإحنا دائما هذا ما بنطمح له أن يكون شبابنا هم طبعا قادة المستقبل، فنتمنى من كل فئة شبابنا اللي بيسمعونا ما يستهينوا بحقهم المشروع، ونأمل بأي شخص يعني تحدثت بياناته أو غير مسجل في السجل الانتخابي، نأمل أنه اليوم حاليا وهو قاعد معنا بيسمعنا يمسك جواله ويفوت مباشرة على الرابط اللي المرفق لعملية التسجيل، ودقيقة واحدة بيكون هو مسجل من خلال رقم هويته. شكرا كثير لك أستاذة فريدة تعمل الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، يسعد صباحكم، نتمنى لكم دائما التوفيق، يعطيكم ألف عافية كافة طواقم لجنة الانتخابات المركزية. شكرا للأستاذ فريد، ورح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. مشاهدينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة، بنرحب فيكم من خلال الاتصال الهاتفي، الرسائل النصية المكتوبة، يسعد صباح الجميع. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخيرات من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الفل والياسمين، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا، أحبابنا، ناسنا، وإن ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة، صباح الفل والياسمين. دائما ما بنسلط الضوء من خلال برنامجنا الصباحي على كثير من المواضيع المهمة بنحكي فيها عن تاريخنا وعن هويتنا وعن عن أصالتنا. كمان مشاهدينا الكرام، من المواضيع اللي بدنا نحكي فيها اليوم عن حاكورة سيدي منصور. شو هاي الحاكورة؟ شو هاي المنطقة؟ حاكورة سيدي منصور شو يعني؟ هاي الحاكورة اللي فيها مزروع شجر التوت عمرها يمكن أكثر من 100 سنة، واللي مزروع فيها شجر كتير عمره مئات السنين. فاليوم بدنا نتعرف معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا عن حاكورة سيدي منصور، هاي الحديقة اللي موجودة بالبيرة. والبيرة اليوم مش مدينة بتكبر وبتتوسع مع الزمن، بالعكس هي مدينة كل زاوية فيها تحمل حكاية، وكل اسم لمكان ممكن يفتح لنا أبواب جديدة على مرحلة من مراحل تاريخها المميزة. من بين الأماكن اللي بتستحق أنه نتوقف عندها في البيرة هي حاكورة سيدي منصور. هذه الحاكورة اللي رح نعرف أكثر عن تاريخها ونعرف أكثر عن تفاصيل هذه الحاكورة. اليوم بدنا نرجع وإياكم بالزمن ونفهم أصل هذا المكان وليش سمي بهالاسم حاكورة سيدي منصور، وكيف كانت الحاكورة قديما، ومين كان بيرتادها، وكيف تغيرت معالمها ووظيفتها وصولا لشكلها اليوم. خلونا نحكي أكيد مع ضيفتنا اللي بتنضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، المهتمة بالإرث الفلسطيني والزراعة الفلسطينية، الأستاذة عائشة منصور. صباح الخير أستاذة عائشة.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يعافيك يا رب. طمنيني عنك، أمورك تمام؟ صحتك تمام؟
1: الحمد لله الحمد لله، شكرا.
0: إن شاء الله عطول يا رب. لما بدنا نحكي عن حاكورة سيدي منصور، نبدأ بتعريف هذه الحاكورة وشو قصة هالحاكورة وليش سميت بحاكورة سيدي منصور.
1: صح، حاكورة سيدي منصور هي حاكورة، يعني أنا سيدي اسمه منصور، ويعني جنب الدار زي كل إرثنا كل فلسطين جنب الدور كان في حواتشير، أجدادنا كانوا يزرعوها، كان في بيار، وهي كانت نمط الحياة أن نزرع في الحواتشير اللي جنب الدار. حاكورة سيدي منصور فيها بير إنجاز قديمة، فيها توتة تقريبا 100 سنة إذا مش أكثر، رمانة، يعني هاي إرثنا. إحنا من جديد من 2025، أنا من جديد يعني مع الأصحاب ومع يعني محبين الأرض ساعدوني ننظفها وسيجتها، ومؤسسات ساعدتني أرمم البير. كان في قرار أو نية من البلدية أن تحولها لموقف سيارات، وطبعا يعني إحنا الورثة اعترضنا، هي إرثنا، هي تاريخنا، لازم نحافظ على الحواتشير اللي في البلد، خاصة في البيرة اللي هي بلد فلاحة، كنا نفلح الأرض. وللأسف شوي شوي عم تختفي هاي المعالم، يعني التين والتوت وكل هاي الأشجار والعنب اللي هي معروفة البيرة إلها، يعني عم تنخلع وبنحك عمران. يعني
0: المساحة اللي كنا نتغنى فيها انها ارضنا وبياراتنا ومزروع فيها شجر التوت، والتوت اللي فيه اشجار موجودة من مئات السنين في منطقة البير، اليوم للأسف كلها عمالها بتتخلع مثل ما ذكرتي، وبيكون موجود بدالها بنيان عمراني. قديش مهم
1: للأسف.
0: قديش مهم اليوم نحكي عن اسم ونردد اسم ونذكر الجيل الجديد بحاكورة سيدي منصور.
1: كثير مهم. أنا بفكر يعني للأسف زي ما حكيتي في المعالم تاعت البيرة، الأراضي عم تختفي وبصير عمران، وهي نظام رأسمالي عم بأخذ، وأنا بفكر أن الناس فقدت علاقتها في الأرض. إحنا بنحكي أرض أرض أرض، بس لو معنا علاقة مع الأرض، نشغل في الأرض، إيدينا في الأرض، مستحيل إحنا نخلي هيك يصير في الأراضي، أنا تختفي وتصير بس عمران. فجيل هنا مهم، وهذا اللي أنا بعمل نشاطات في حاكورة سيدي منصور، وإن شاء الله بنعمل نشاطات أكثر. الفكرة أن كيف نرجع الناس للأرض، تلمس الأرض، تشم الهواء الحلو في الأرض، تقعد في الأرض، وهي المهم. هذا اللي إحنا بنسوي نشاطات، بنسوي دورات.
0: إيش أبرز النشاطات والدورات اللي بتعملوها في الحاكورة؟
1: السبتات اللي فاتت مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ عملنا أيام سينما، كان في 3 سبتات في المساء يوم السبت عملنا أيام سينما، عرضنا أفلام على السيادة الغذائية على الأرض على المي، وبعدين ناقشنا هاي الموضوع وجبنا طبعا حكواتية تيتا أحلام حكت قصص أرض للأطفال اللي كانوا موجودين وعائلات أجت تتفرج على الفيلم، فهاي رجعت الناس على الأرض. في شتوية مع مؤسسة دالي عملنا دورة زراعة، هم عملوا دورة زراعة بيئية، احنا استضفناهم في حكورة سيدي منصور، والناس اللي سجلت أجت تتعلم على كيف أزرع، لأن كلنا لازم نرجع نعرف كيف نزرع. فقدنا كمان مش بس العلاقة مع الأرض، فقدنا المعلومات، يعني كم واحد في فلسطين حتى في الكرة بيعرف يزرع. فعملنا دورة زراعية في الشتاء الماضية، وإن شاء الله لقدام نعمل نشاطات أكتر
0: إن شاء الله. حكيتي يعني حواديت وحكيتي عن قصص وحكواتية، هذا النمط كان سائد زمان حسب ما سمعتي من روايات من أجدادك إنه كانت تنعمل هيك جماعات، ولا هي هاي الجماعات إحنا ابتكرناها علشان نعزز وجودنا وحفاظنا على هذا الإرث التاريخي اللي واحد منهم هو حكورة سيدي منصور؟
1: يعني أنا لما أجيت فلسطين أجدادي توفوا، أنا بعرف القصص من أمي، بس نمط الحياة للناس في هذيك الزمن في البيرة يعني كانت مربوطة، يعني الناس يعني سيدي منصور كان يروح على منطقة تانية في الموسم التين بنسميها المحمى، مش عارفين نوصلها لنا في مستوطنة، كان يروح مع زوجته يعزبوا هناك لفترة في موسم التين، أمي وأمها ستي تانية كان يروحوا عندهم يعني يسطحوا التين يعملوا كتين في هاي المنطقة يروحوا بعد الموسم على البيت، وسيدي ثاني من أبو أمي كان يعزب في بيت الشعب مع الغنم، والناس يعني كلياتها كانت تشغل وتشغل وتتعاون بهاي النمط، هاي فقدناها. يعني المجتمع الزمن كان مع بعض ويشغل مع بعض في الأراضي ويعاونوا مع بعض، هلكيت صار نمط الحياة مختلف، فضروري نعمل هاي النشاطات عشان نجيب الناس. يعني يوم الجمعة اللي فاتت كانت أستاذة من جامعة بيرزيت عاملة دورة مع طلابها على الثقافة وأهمية الأرض في الثقافة، فأجوا عندي يوم الجمعة اللي فات استضفتهم، اشتغلوا ساعدوني أنظف الأرض، حكيت لهم عن الأرض، وهذول طالبات جامعة أول مرة بشوفوا فكوس، أول مرة بشوفوا إحنا زرعين كمان سيفي، أول مرة بشوفوا كيف هاي الأشياء تنزرع. يعني فكثير مهم عشان فقدنا هاي نمط الحياة اللي كانوا أجدادنا ماسكينها، كثير مهم نعمل نشاطات عشان نرجع الناس على الأرض. والفكرة إن شاء الله، يعني أنا دائما عندي شعار، أنا زرعت الحشورة زبطها مع أصحابي مع محبين الأرض، بس شيء الحشورة لازم تنزرع، فلازم نرجع الناس تتعلم تصير تشغل في أيديها عشان هي كمان تروح في منطقتها في بلدتها في قراها في حارتها تزرع، وخاصة بهاي الأيام زي ما أنت شايفة الزراعة والسيادة الغذائية في فلسطين والحفاظ على أشجارنا المثمرة كثير مهم.
0: طب انت اليوم يعني بتحكي انه زرعتيها، يمكن كانت مهمله وغير مزروعه بالفتره الاخيره، وقت رجعت على فلسطين بدات تهتمي بهذا الارث وهذا المكان اللي بيحكي عن تاريخه وبيحكي عن حجارته اللي كل حجر فيها بيحكي عن مئات السنين. اليوم لما احنا بنحكي صراحه عن حكوره سيدي منصور، رجعت تزرعي فيها، شو ابرز الامور اللي زرعتيها في حكوره سيدي منصور؟
1: يعني احنا في الشتوية كانت اول
0: حسب الموسم
1: الموسم طبعا احنا لازم ناكل، هذا كمان شغله فقدناها الاكل الموسمي، ان يعني ناكل نزرع وناكل من الموسم، هاي كمان بتؤدي للصحه احسن لنا. ففي الموسم اللي فات انا بس تجربه لنا اول سنه من نظفها واول سنه من زراعها وعملنا مصادر مرتفعه، زرعت بس فول وبصل وما شاء الله كديش فول وبصل، وعملت حتى وزعتها على اصحاب اللي ساعدوني في تنظيف الاراضي. هاي الصفية زرعنا بندورة بلدية وفكوس بلدي وخيار مش خيار كوسة بلدية، وهنا عم ندير بالنا علينا عليها ونحصد الشتوية جاي، هنا عم منجهز للخريف والشتوية جاي، هلكيت من نسوي أكثر عشان صار عندنا تجربة من نسوي نزرع عصفور. طبعا أنا كمان مخطط أزرع كمان شجر، زرعت الشتوية اللي فاتت غير التوت القديمة من سيدي والرمان، زرعت 3 تينات إجداد أنواع مختلفة، هاي السنة الشتوية بدي أزرع كمان تين وكمان توت أحمر. أنا أنا بزرع هدول الأشياء لأن أنا عندي تخوف مع كل العمران اللي بتصير، وللأسف حولوا الأرض للسلعة بدال هي تكون إرث لسلعة، أن ممكن نفتقد التين والتوت والعنب في البيرة وببطل معروفة لإشي. فأنا عندي هاي تخوف، بضل أزرع أنواع مختلفة عشان إن شاء الله الجيال الجاية كمان تنبسط. يعني الواحد بينبسط لما بوكل تين من الشجرة يعني.
0: وخاصة مثل ما حكيت الواحد بحب يأكل الشيء بموسم الصحيح ويأكل مباشرة من الشجرة. طيب أنا رددتي من بداية الحديث معاك التين والتوت، ليش التين والتوت؟
1: ليش التين والتوت؟ لأن البيرة هي معروفة، أي حدا بيعرف البيرة ورملة في الزمانات بيعرفوا أن هاي أراضي التين والتوت والعنب. يعني بس أحكي لك، منطقة رملة ومنطقة البيرة هي كانت معروفة للعنب قبل الخليل، بس أجا مرض في الخمسينات، فكل الجبل جبل سطح مرحبة الإصباحية اللي بنسميها كانت كلها عنب، وسيدي كان يحصدهم وينزل على باب العمود على الكوتس ويبيع العنب. فيعني الجبل اللي عندنا في البيرة هي مليحة للتوت والتين والعنب، واللي بذوق تين البيرة وعنب البيرة بعرف أن عن جد طعمها مميز. فيعني إحنا لازم، يعني كل منطقة في البيرة في فلسطين معروفة لإشي، يعني الأراضي إحنا بلدنا يعني كثير محظوظين أن كل منطقة ممكن تنزرع أشياء مختلفة. في مناطق زي قلقيلية وتلكرم فيها رتبة وحم وممكن ينزرع أشياء ثانية، إحنا منطقتنا عالية وباردة، فالتين والعنب والتوت كثير تنبسط في أراضينا، والناس اللي بتوكل منها أكيد بتذوق طعم مميز.
0: طيب لو بدنا نوصف حاكورة سيدي منصور اليوم بعد ما اشتغلت عليها، تعبت عليها، حاولت انك تفعليها وتكون رسالة لكل شخص عنده إرث من سيده أو سته ومهمله تاركه، كيف يرجع يشتغل عليه علشان نرجع نحيي كل هاي الذكريات اللي للأسف غابت عنا لسنوات، لكن إحنا قادرين اليوم نرجع ونحييها في نفوسنا ونفوس أبنائنا وأجيالنا القادمة.
1: أنا رسالتي الرئيسية للإرث مش للبيع، لازم نحافظ على إرثنا. إحنا كل واحد فينا في فلسطين مسؤولين على إرثنا، على تاريخنا، نحافظ عليها وندير بالنا عليها. هاي همة إلنا عشان نخليها للأجيال الجاية. ورغم أننا افتقدنا كثير أشياء في هاي الفترة، اللي موجود لازم نحفظ عليها، لازم نجيب الأجيال الجديدة عليها، نعلمهم عشان كمان هم يأخذوا دورهم لقدام، بعد إحنا منروح يأخذوا دورهم يديروا بالهم. فالإرث مش للبيع، كل حدا لازم يدير باله على إرثه.
0: كل الاحترام والتحية لك أستاذة عائشة منصور، فلاحة من البيرة، فلاحة أصيل، بنعتز فيك، بنعتز بلغتك، بنعتز بفكرك، بنعتز بكل شيء عملتيه لحكورة سيدي منصور علشان تضلي محافظة على هذا الإرث الفلسطيني اللي بيحكي عن تاريخنا، هويتنا، أيامنا وذكرياتنا وقصص عاشوها أجدادنا يوم بيوم. فكل التحية والمحبة والاحترام لك على حفاظك على هذا الإرث، والنصيحة اللي وجهتيها لكل شخص اليوم عنده إرث ورثه من أجداده وأجداد أجداده لازم أنه يحافظ عليه. شكرا كثير لك أستاذ عائشة، يسعد صباحك يا رب.
1: شكرا شكرا، صباح النور، يعطيكم العافية.
0: صباح الفل والياسمين لعيونك، شكرا كثير لك على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ومن حكورة سيدي منصور نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونحكي عن الجانب الغذائي، الجانب الغذائي المهم والمميز لحياة كل طفل، خاصة من بعد ما ينتقل من مرحلة الرضاعة بعمر 6 شهور إلى مرحلة تناول الغذاء، كيف نطعمي أولادنا، كيف نبلش وبشو نبلش، كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها بعد الفاصل، خلوكم معنا.

0: صباح الخير، صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الفل والياسمين، صباح الأمهات، الأمهات اللي دائما ما بيكون في عندهم كثير من الأسئلة، حريصات خاصة مع طفلهم الأول إنهم يكونوا بعناية مكثفة لطفلهم، بيحبوا إنهم يقدموا للطفل أحسن ما يكون وأفضل ما يكون بالمراحل الأولى والأشهر الأولى. من أكثر المراحل اللي بتثير أسئلة وحيرة عند الأمهات مرحلة إدخال الطعام للطفل، متى أبلش؟ شو أول طعام أقدمه لابني؟ هل لازم يكون مهروس؟ كم وجبة بيحتاج الطفل خلال النهار؟ شو أو كيف أعرف إنه هاي الأطعمة يا ترى بتسبب حساسية، بتسبب اختناق؟ كيف أكتشف هذه الأمور كلها؟ والأهم، هل بلوغ الطفل 6 شهور بيعني تلقائيا إنه أصبح جاهز لتناول الطعام؟ اليوم رح نحط النقاط على الحروف في كل هذه الاستفسارات اللي بتدور ببال وببال الأمهات، خاصة الأم اللي بتكون عندها التجربة الأولى طفلها الأول. فاليوم رح نحكي بهذه التفاصيل مشاهدينا الكرام ومتابعينا مع ضيفتنا الأستاذة نردين ناصر، أخصائية تغذية مختصة بصحة الأم والطفل واستشارية رضاعة طبيعية معتمدة دوليا. بدنا نحكي لها صباح الخير وأهلا وسهلا فيك في استوديو برنامج طلت فجر.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: صباح الفل والياسمين، يعطيك الصحة والعافية. طيب اليوم لما احنا بنحكي عن هاي المرحلة المهمة اللي كل أم تبدأ تبلش تتوتر وتخاف، أنا ابني خلص مرحلة الرضاعة، يمكن ما خلص مرحلة الرضاعة بس إنه انتقل لمرحلة ثانية، بده يوصل عمره 6 شهور، كيف أبدأ أتعامل مع طفلي من ناحية الطعام؟
1: أول شيء يسعد صباح كل الأمهات والأطفال، وشكرا على الاستضافة، يعني أنا سعيدة جدا بوجودي هون، خاصة إنه بنحكي عن موضوع كثير مهم بالنسبة لكل أم، وهي مرحلة وتجربة جديدة بتوتر الأم والطفل فعليا. وكل أم بتكون متحمسة إنها تبدأ مرحلة الطعام للطفل، لأنه هي بالنسبة لها كمان تجربة كثير حلوة.
0: صحيح.
1: حتى الطفل يبدأ يشارك الأهل الأكل اللي هم بأكله، بس كثير مهم إنه إحنا نبدأ بالوقت المناسب عشان تكون الرحلة سهلة وممتعة للأم والطفل، ما تكون معركة. كمان نبدأ بثقة وبوعي ويكون عارفين كل الخطوات اللي إحنا نمشي عليها. بالنسبة لإمتى أنسب وقت إن إحنا نبدأ الطعام للطفل، فإحنا الوقت المناسب للطفل هو لما يكون جاهز بغض النظر عن العمر. ففي أشياء أساسية لازم إحنا نكون عارفينها قبل ما نبدأ هاي المرحلة.
0: حلو. طيب لما أنت بتحكي الأشياء الأساسية اللي لازم نكون عارفينها قبل ما نبدأ هاي المرحلة، معناها في علامات وفي دلالات وفي أمور الأم بتاخدها بعين الاعتبار. طيب ليش تحديدا عمر 6 شهور هو العمر المتداول لبدء تناول الطعام للطفل؟
1: لأنه إحنا كمان
0: صحة، اشرب المي اشرب المي، صحة وعافية. صراحة احنا دائما بنحكي انه عمر 6 شهور او عمر 4 شهور، في صبايا بيحكوا لك انا على 4 بلشت، في صبايا بيحكوا على 6 شهور، 6 شهور وشوي، ابني لسه بكير اني انا اطعمي، حرام بعده بيبي صغير، طب انا كيف بدي اطعمي هو لسه يدوب مطبق 6 شهور. على خلاف هذا الموضوع، في صبايا من عمر 4 شهور ببلشوا طعم أولادهم. فهون بتبلش الأم، خاصة اللي عندها تجربة أولى، أختها بلشت بال6 شهور، سلفتها بلشت بال4 شهور، بنت حماها بلشت بال5 شهور، في هيك صفنت، طب أنا وين أطعمي ابني؟ أي الوقت الأنسب عن جد لابني ولصحته وزنه طبيعة جسمه الوقت المناسب؟
1: الوقت المناسب هو بيختلف فعليا من طفل لطفل، لأنه كل طفل مهاراته وتطوره مختلف. فإحنا بنشوف أهم 4 علامات لجهوزية الطفل، إذا كانوا متوفرين معناها إحنا طفلنا مستعد إنه يبدأ تناول الطعام. أول علامة إنه الطفل بيكون بدأ يقدر يقعد لحاله بدعم كثير بسيط، مش بقعد شوي وبوقع مثلا، لا بيكون قادر إنه يقعد لدقائق لحاله بدعم جدا بسيط. العلامة الثانية اللي كثير مهمة اللي هي إنه يكون راس الطفل وركبته بيكون مستقيم بشكل ثابت، ما في أي ميلان، لأنه أي ميلان في راس الطفل هو يأكل لا سمح الله رح يعرضه لخطر الاختناق. فكثير مهم هاي العلامة تكون موجودة عند الطفل. العلامة الثالثة إنه الطفل بدأ يحرك لسانه لليمين والشمال بسهولة. وبنلاحظ إذا إحنا مثلاً قربنا عليه الأكل أو بده يرضع مثلاً، بطل يطلع لسانه لبرا، صار خلاص لسانه ثابت داخل الفم وبتحرك بسهولة لليمين واليسار. والعلامة الأخيرة اللي كتير مهمة كمان اللي هي إنه الطفل بل تبدأ تتكون عنده مهارة أنه يمسك الأشياء ويقربها لتمه. هالعلامة كثير مهمة، يمكن كثير أمهات كمان للأسف لما يبدأ الطفل يعمل هاي الأشياء أنه يحط الأغراض في تمه ويحط إيده في تمه تبدأ هي أنها تشيلها، بس هي كثير مهم أنه الطفل يضل يعمل هيك عشان هو بتدرب على الأكل أساسا، بيستكشف مناطق الفم عنده، بمرن عضلات الفكين عضلات اللسان عشان يقدر يجهز حاله مرحلة الطعم، غير أنه كمان بيقوي عضلات الإيدين لما هو يمسك الإشي ويقربه لعند تمه. فهدول الأربع علامات كثير مهم توافرهم، وأي نقص في أي علامة فهو الطفل لسه مش جاهز. فمرات مثلا بيكون عند الطفل أنه بقدر يقعد فإحنا بنفكر أنه هو جاهز، بس العلامات الثانية مش موجودة لسه.
0: حلو.
1: فكثير مهم الأربع علامات تكون موجودة عشان نبدأ طعم للطفل.
0: حلو. أمهاتنا العزيزات ما تربط طفلك بأي طفل تاني بدأ بالأربع شهور الخمس شهور، بالعكس أنت اربط طفلك بتصرفاته وحركاته والعلامات اللي أنت بتلاحظيها توفرت كلها عن طفلك، تحكي آه أنا هون بقدر أخذ القرار أني أبدأ بإطعام ابني من الطعام. طيب بدنا نحكي عن الطعام بعد ما نتأكد أنه الطفل صار جاهز على كل هاي العلامات اللي انت ذكرتيها، الجلوس، ميلان الرأس، حركة اللسان يمين ويسار، حركة الإيد، قادر انه يمسك الأشياء يقربها على تمه، كل هذه اجتمعت مع بعضها البعض، شو أول طعام مناسب ممكن الأم تبدأ تفكر انها تقدمه لابنها؟
1: هو أكثر سؤال بتكرر دائما
0: طبعا.
1: طفل بدأ أكل فإيش بدي أبدأ أطعمي؟ وهون طبعا بتنهال الوصفات والنصائح والمنتجات اللي بصيرت من بعض الأطفال اللي نحكى عنها، بس أول طعام للطفل هو أول طعام بتحضره الأم في البيت لطفلها فعليا. فنحاول نبعد تماما عن أي أكل مصنع بنباع على أنه أول طعام للأطفال، لأنه الطفل لسه جسمه ما بيتحمل هاي المواد والمنتجات المصنعة. فأول طعام هو طعام بيكون من جوا البيت، طعام طازج نظيف، الماما محضرته بإيدها أصلا لطفلها، بيكون طبيعي. كمان نحاول إحنا نركز أكثر إشي إنه ليش الطفل أصلا بدأ أكل، لأنه هو بده مصادر الحديد، مصادر الزنك، مصادر البروتين.
0: حلو.
1: فإحنا بدنا نركز عليهم أكثر إشي، ما نركز على صنف محدد. فنبدأ مثلا هي رح تكون شوي معلومة صادمة بس كثير مهم، نبدأ بمصادر الحديد اللي هي موجودة في اللحوم، في الأسماك، في الدجاج،
0: نعم 6 شهور،
1: نعم في البقوليات.
0: أنا بصراحة هيك شوي بتضايق لما أشوف صبية بيكون عمر ابنها وصل 9 شهور بتقولك أنا لا بعدني بخاف عليه أطعمي دجاج ولحمة، طعمي أشياء مهروسة. ابنك صار 9 شهور لازم يكون ماكل كل شيء.
1: صحيح. احنا كمان ما بنعطي الدجاج واللحمة مثلا زي ما هي مثلا امهات بيخافوا، لا في طرق اصلا مناسبه للطفل انه يبدا بهذا الطعام. كمان مش نستخدمه مثلا مباشره عشان بالاول بتكون الام خايفه،
0: مش اول وجبه بتكون سمك ولحم ودجاج.
1: لا هي الفكره انه بشكل عام مثلا شوربه الدجاج وشوربه اللحمه بنسلق فيها الخضره ببساطه يعني، فهيك احنا قدمنا للطفل مصدر حديد بالاضافه للخضار، فبنقدر نبدا بالخضار بالفواكه، والأهم إنه إحنا نكون دخلنا معهم مصادر الحديد اللي هي باللحوم وبالأسماك وبالبيض وبالبقوليات تكون موجودة ضمن طعام الطفل بشكل يومي، ما نركز على صنف واحد.
0: أول ما أبلش أطعمي يعني الأيام الأولى أنا بدي أطعمي فيها ابني مثال واحد، يعني طعام واحد هو مثالي يعتبر، ولا في أمثلة متعددة من المأكولات؟
1: لا إحنا كثير نركز على التنوع، ما في طعام واحد وما في طعم واحد مناسب لكل الأطفال. ممكن أم مثلا تبدأ بالكسة طفل هيحبه بس طفل تاني لا يصير عنده مشكلة، فما في إشي واحد لكل الأطفال فعليا. فإحنا نبدأ نجرب الأشياء تدريجيا، نبدأ بصنف واحد، بعد يومين ثلاث ندخل شوربة الدجاج واللحمة معهم. ما نستنى
0: مش من أول يوم،
1: لا مش من أول يوم، مثلا بدأت الأم أعطته مثلا الكوسة، بعد كم يوم تعمل الكوسة في مركة لحمة ومركة دجاج.
0: الكوسة المهروس فقط، المسلوق والمهروس بدون أي إضافات.
1: بدون إضافات بالبداية، لأن هي أصلاً إضافات موجودة على الشوربة مفروض الأم لما عملتها. كمان كثير مهم إنه إحنا
0: تسلقها بمرقة الدجاج من أول يوم.
1: أيوة.
0: الكوسة. حلو.
1: لأن الطفل محتاج فعلياً لمصادر الحديد أكثر من المصادر الثانية، لأن هو المخزون الحديد في جسمه بضل عمره 6 شهور. بعد 6 شهور بيصير مخزون الحديد يقل، فبيحتاج انه ياخذ من مصادر الاكل. فهذا هو السبب الاساسي اللي احنا نبدا عشانه الاكل.
0: حلو.
1: وعشان هيك احنا نبدا على 6 شهور لانه هو المخزن موجود. جميل. بس لعمر 6 شهور تقريبا، فمهم نركز عليها لانه اي تاخير في ادخال مصادر الحديد بتعرض الطفل لنقص الحديد وفقر الدم بعدين. عشان هيك للاسف كثير اطفال ما بوصل عمر السنه الا نسبه الحديد عندهم كثير ضعيفه، ونسبة الإصابة بفقر الدم كثير قاعدة بترتفع عند الأطفال، لأنه كانت البداية فيها شوي مشاكل من هاي الناحية. نحن تأخرنا بإدخال مصادر الحديد للطفل، وما نخاف، كل طفل فيه له طريقة محددة بصير يحب يأكل فيها. فكل أم مرة على مرة بتصير تعرف أصلاً كيف القوام المناسب للطفل، شو الطريقة اللي هو بيحب يأكل فيها.
0: حلو.
1: فهي بالبداية الإشي بيكون بخوف، بس شوي شوي بصير إشي كثير سهل وحلو.
0: بلشنا بيمكن كوسة مسلوق بشربة الخضار، بشربة الدجاج، بعدها منضيف عليها ممكن نوع تاني من الخضار.
1: أيوة.
0: جزر مثلاً.
1: أي طبخة بتطبخها الأم في البيت إلهم للبيت بتشيل حصة الطفل قبل ما تحط عليه الملح. إنه كثير مهم إنه طعام الطفل يكون خالي من الملح في أول سنة من عمره.
0: حلو. خالي من
1: فهي الملح. قبل ما تحط الملح على طبختهم بتشيل حصة الطفل على جنب عشان هو يأكلها عادي من طبخة العيلة نفسها شو ما كانت هي طبخة.
0: وتهرسها.
1: الهرس بيختلف من طفل لطفل، يعني مثلا في أول مرحلة 6 شهور 7 شهور أب نهرس، بس ما بنهرس لدرجة إنه يصير قوام الأكل مي، ما بيختلف عن الحليب. لا، بده يكون في شوية خشونة عشان الطفل يحس إنه في إشي جديد دخل على تمه
0: ويتعود على طريقة البلع والبضغ.
1: أيوة. إنه كثير مهم إنه إحنا ننوع بالقوام عشان الطفل كمان يمرن عضلات تمه كيف بده يتعامل مع هذا الأكل كمان لما يكبر، ونتجنب إنه يكون انتقائي، يصير بس بده نوع أكل واحد يأكله طول اليوم. وبمرات بقعدوا فترة طويلة، يعني بضلوا سنة سنتين على نفس صنف الطعام.
0: طب فهون بدها تنوع، يعني بدها تدخل خضار، بدها تدخل فواكه.
1: أيوة.
0: ما تبدأ بالفواكه عشان الطفل ممكن يتعود على الطعم الحلو ويرفض الخضار طعمها.
1: هي معلومة منتشرة بس للأسف هي خرافة نوعا ما، لأن الطفل فعليا إذا برضع رضاعة طبيعية مثلا هو عارف الأطعمة من قبل. عارف الطعم الحلو وعارف المالح وعارف الحامض كله. لأنه أي شيء بتاكل الأم رح يوصل فهو عارف الأطعمة.
0: حلو.
1: فهذا أصلا بيساعد الطفل إنه يتقبل النكهات أكثر لبعدين فترة الأكل، لأنه هو دايقها من قبل. بس إنه الأطفال مثلا اللي بأخده حليب صناعي هو أصلا بيكون فيه شوية طعم سكر، طعم حلاوة. فكمان هو أصلا ما أخذ طعم الحلو من قبل. فما في فرق إنه إحنا نبدأ بالخضار والفواكه، عادي اللي الأم بتحس حالها مرتاحة ما بتقدر تبدأ فيه.
0: طب لما الأم تقدم أول وجبة كيف بتكون كمية الطعام اللي تقدمها؟
1: أهم إشي إنه إحنا نبدأ بكمية كتير قليلة، لأنه كتير أمها تبدأ بكمية كتير كبيرة بتعبي الصحن للطفل، فهي بتشعر بعدين بالإحباط إنه الطفل ما أكل، بس هو مش قدرة إنه يأكل هاي الكمية فعليا. يعني معدته كتير صغيرة، أصغر ما إحنا بنتخيل، فصحن كبير مستحيل إنه يقدر له. فإحنا نبدأ معلقة صغيرة واحدة بس، ومنحطها بصحن صحن صغير على قد الطفل.
0: حلو.
1: عشان ما يتوتر يحس الصحن كبير وملان، لأنه الطفل إذا شاف الصحن ملان بتوتر، وهون بدأ رفض الأكل، بصير يرفض لأنه مش عارف كيف بده يتعامل مع هاي الكمية. فإحنا نبدأ بكمية كتير قليلة في أول فترة.
0: حلو.
1: بعدين بنشوف الطفل إذا طلب كمان منزيد كمان معلقة صغيرة مثلا هو شو بيحتاج، لأنه كمان حتى الكمية الطفل هو اللي بيحددها، مش إحنا بنحدد الكمية.
0: حلو.
1: إحنا بنحضر الطعام ونعطيه للطفل ونشوف كيف استجابته، كيف ردات فعله.
0: كم مرة باليوم أنا أقدم الأكل للطفل؟
1: بالبداية
0: الأيام الأولى.
1: بالبداية وجبة واحدة بنبدأ، عشان إحنا بدنا نجرب، يعني نجرب كل صنف مثلا يوم يومين، بعدها ننتقل للصنف الثاني نرجع نجربه. فوجبة واحدة عشان نراقب إذا ظهرت أي أعراض عند الطفل. نقدر قادرين نحدد الصنف. إذا دخلنا أكثر من صنف في نفس اليوم فرح يصير عندنا شوية خربطة، إنه الطفل أصلا من شو تأثر، نقدر بعد وقتها نضطر نرجع نعيد من أول إدخال الطعام للطفل عشان نشوف شو الإشي اللي تأثر فيه.
0: طيب انت حكيتي نقطة مهمة، الطفل هو اللي بحدد الكمية، يعني الطفل رح يظهر علامات انه انا شبعت او صحيح. انا لساتني جوعان.
1: ايوه بالضبط. رح يظهر علامات انه هو شبع، اولها انه رح يسكر تمه تماما، ما رح يرضى يفتح.
0: حلو.
1: ممكن يكب الصحن على الارض يمسكه لانه لسه صغير مش عارف يعبر اساسا، فتعبيره انه خلص انا خلصت ما بدي اكمل، بيمسك ادوات الطعام او الصحن برميهم على الارض. ممكن يصير يتحرك بكرسي الطعام تبعه انه هو ما بده يقعد، خلص انهى وجبته ما بده يكمل. كمان كثير مهم انه في اطفال مثلا فترات المرض، فترات التسنين، فترات طفرات النمو، هو فعليا بسكر تمه ما بده ياكل نهائيا. فهون احنا بنكون عارفين انه ممكن مش شبعان صح، بس كمان ما بصير إنه إحنا نضغط عليه لأنه هو مش قادر إنه يأكل. ممكن متألم، ممكن متوتر، تعبان، فالطفل بيعطينا علامات فعلياً إنه هو شو حابب شو بده.
0: طب هنا لما بنحكي بالأيام الأولى إنه وجبة طعام واحدة
1: صحيح
0: لكم يوم تقريباً؟ 4 أيام.
1: هي أسبوع. أول فترة تقريباً مدة شهر، أول شهر لنخلص كل أصناف الطعام.
0: وجبة واحدة في الطعام باليوم.
1: أيوة.
0: وجبة طعام واحدة
1: في أول شهر.
0: نبدأ أول يومين والتاني بتكون نوع واحد. أيوة. بعدها بنضيف النوع التاني من الخضار، شكل
1: منوع بعدين نقدر نخلط. صحيح.
0: طيب كيف بتحاول توازن الأم بين إرضاعها وبين وجبة الطعام من بعد الشهر؟ بدها تزيد كميات الوجبات خلال النهار.
1: أيوة صحيح، احنا بنبدأ بوجبة واحدة بعدين تدريجيا بنبدأ نزيد. فمتوقع الطفل مثلا عمر 9 شهور لما يوصل هناك يكون صار عنده 3 وجبات أساسية، في عنده فطور وفي عنده غدا وفي عنده عشاء. العمر الثاني بيكونوا هدول صاروا روتين ثابت، يعني ممكن قبل لا يصير وجبتين مرة وجبة حسب إيش هو مزاجه وروتينه في هذاك اليوم، بس العمر الثاني كثير مهم يكون في روتين ثابت للأكل. صار عنده 3 وجبات أساسية بأخذها، صار عنده في وجبات خفيفة حتى ممكن ندخله إياها بين خلال النهار نعطيها، فبيكون صار هون إحنا

0: وزين كل بروتين، بس خلص الطفل بكمل بياخد رضعاته زي ما هي بنفس العدد نفس الوقت، احنا بندخل الوجبة بعد الرضعة بساعة ساعتين مثلا، لأنه هي أصلا الأكل في هذه المرحلة هي استكشاف فقط. الطفل بتعلم بجرب بخوض أشياء جديدة بنمي مهارات، وحتى بصير تطور لدماغ كثير كبير من الأكل، لأنه مجرد ريحة أكل جديد، ملمس، القوام، النكهة، كل هاي الأشياء بتحفز خلايا جديدة عند الطفل، خلايا دماغ جديدة عند الطفل إنها تنمو، فهذا بيساعده إنه يتطور أسرع. بعد السنة بصير لأ، الوجبة الأكل هي الأساس والحليب هو الثانوي. يعني كمثال بسيط، مثلا قبل السنة الطفل لما يصحى الصبح إحنا بنعطيه وجبة الحليب، ما بنعطيه وجبة أكل. بس بعد السنة لما يصحى وجبة الفطور بتصير لأ طعام، وجبة فطور عادية
1: أكل.
0: لأنه كثير مهم بعد السنة خلاص يصير تدريجيا نخفف من الحليب عند الطفل.
1: طيب اللي بيرضع طبيعي نقلل من عدد الرضعات مع إدخال الطعام، ولا نضل بالوضع العادي الطبيعي لعمر السنة؟
0: لا، منضل بالوضع الطبيعي زي ما هو،
1: الرضاعة الطبيعية.
0: سواء طبيعي أو صناعي بنضل نفس روتين الرضعات. الطفل بيحتاج لسه يرضع، بيحتاج لسه الحليب،
1: حتى لو كان معتمد على الحليب الصناعي.
0: بنضل نفس الوجبات لأنه لسه محتاج العناصر الموجودة في الحليب ومحتاج العناصر الموجودة في الأكل. بس بعد السنة خلاص نبدأ تدريجيا إحنا نخفف من كمية الحليب اللي بياخدها الطفل.
1: حلو. قبل شوي حكينا عن موضوع الطعام المهروس خاصة قبل السنة، وفي في في الأشهر الأولى، الشهر السادس السابع أو حسب متى ابنها بيبدأ بتناول الطعام. حكينا إنه يكون مهروس بس مش بطريقة إنه يكون سائل على شكل مي أو حليب عشان يفرق. وبنفس الوقت متى الأم معتمدة طريقة هرس معينة تمام تبلش تخشن فيها؟
0: أيوة،
1: على أساس إنه كل كل كل شهر والتاني بلش تطعميه، بلش يتعود، بلش يستوعب الفكرة إنه بدي أصير ما أهرسه زي ما كنت أهرسه إياه بالبداية، بدي أخشن عشان بعديها أصير يأكل الأكل عادي زينا زيه.
0: أيوة بالضبط.
1: كيف هذه المرحلة تنتقل فيها؟ كيف تعرف مدى إنه كمية الهرس، إنه أخشن شوي، خشن كتير بيوم وليلة مثلا، خلص أخشن عادي وعديها اليوم الثالث مثلا خلص إني أطعمي أكل عادي، هذا صح ولا لازم تكون مرحلة تدريجية؟
0: هي أكيد لازم تكون تدريجية، وحتى مش عند كل الأطفال، في أطفال بيطولوا في مرحلة المهروس، في أطفال ما بيحبوه أبدا من البداية برفضوا الهرس. فإحنا في البداية بنصح الأمهات كتير إنه نهرس بالشوكة، ما نستخدم الخلاط عشان الطفل يفرق، لأنه بالخلاط وبزيدوا عليه كمان مي مرات فبصير مثل السائل، فالطفل ما رح يميز كثير إنه دخل عليه إيش جديد. فنهرس بالشوكة بس هرس بسيط إنه الطفل يكون قادر إنه يبلعه، ونستخدم معلقة صغيرة عشان تكون كمية كتير قليلة تدخل على تم الطفل ويحاول إنه يتعامل معها. بس شوي شوي إحنا نبدأ نخشن القوام، يعني ما نهرس كتير، نصير نعطيه طعام أصابع. يعني مثلا الخضار والفواكه بنصير نعطيها على شكل أصابع، الأم بتحدد إنه مثلا بيكون إصبعين من إيدها، مثلا بتكون الإصبع
1: البطاطا أو
0: البطاطا مثلا الكوسة
1: أو الجزر،
0: ولما تمسكه تهرسه بين إيديه يكون طري. فهيك هو فعليا مناسب ومثال للطفل إنه يمسكه في إيده ويأكله.
1: أنت حكيت نقطة جدا مهمة، يعني عليكي يمسكه في إيده، خلص
0: جايينها هاي
1: السبع شهور والثمان شهور، هلأ بده الولد يعتمد على حاله.
0: بالضبط.
1: يعني أرجوكم أمهات العزات خلوا الولد يوسخ المنطقة اللي قاعد فيها، يوسخ أوعيه، بس المهم يتعلم إنه كيف يمسك الأكل ويمسكه ويأكل هو بإيده.
0: بيبدأ بيأكل بإيده من أول يوم، من أول وجبة فعليا. إنه إحنا
1: بس الأمهات بتعصب شوي،
0: صح،
1: إنه لا وسخ لي أوعيه، وسخ الطاولة، وسخ كرسي الأكل.
0: وأنا عارفة إنه إشي كتير صعب، خاصة إنه لما يكون الأم عندها كثير مسؤوليات والتزامات،
1: صح.
0: بس الإشي كثير سهل إنه إحنا نحدد مكان واحد للأكل للطفل مثلا عشان يكون التنظيف كثير سهل، نحط تحت الطفل مثلا شرشف أكل أو إشي عشان يكون أسهل برضه. كرسي الطعام كثير بيساعد لأنه سهل التنظيف والطفل بيكون بس في محيطه نفسه. كمان لو وجبة واحدة مرات مثلا بيكون كثير صعب الأمهات بحكي لهم، ولا وجبة واحدة في الأسبوع مش في اليوم مثلا، لازم الطفل يجرب لحاله، لأنه في حاليا
1: بيقدر ياكل الاكل لحاله،
0: بيقدر لانه بده يتعلم فعليا. ما في حدا بتعلم اجى مثلا بتعلم كل شيء، كل شيء بيبدا بالتدريج.
1: صحيح.
0: فكثير مهم انه يلمس الاكل، انه يجرب يوصل تم، يوصل الاكل لتمه، لانه مش عارف لسه اصلا كيف بده يتصرف معه. اذا الام ضلت فتره كثير طويله هي اللي ماسكته وطعميه، فعليا هي بتغلب حالها لبعدين، لانه رح يكبر
1: ومعتمد عليها،
0: امه طعميني ما في، ما رح يرضى ياكل لحاله. كثير مهم انه الطفل عادي ياكل، يلعب بالاكل، يستكشفه لحاله، يعمل اللي بده اياه حتى لو ما اكل. مرات ممكن نحط الصح، عشان بحكي كميات كثير قليله، عشان ما نضطر انه احنا تكون كميات كثير كبيره راحت.
1: ايوه صحيح.

0: ميات قليلة ونتركه شوي براحته. احنا بس نحط الصحن وخليه يجرب، يجرب شو بده يعمل، يستكشف ايش بده يصير في هذا الاكل لما يوصل على تمي، كيف بدي ابلع، شو ملمس الاكل اصلا في ايده. هاي كلها اصلا بتزيد من معدل الذكاء عند الطفل، بتحفز الخلايا العصبية عنده، نمو الدماغ وتطور الخلايا كلها كثير مهم بالنسبة له. مرحلة الأكل هي مرحلة وتجربة جديدة كليا للطفل، فخليه يعيشها زي ما لازم يعيشها على فطرته فعليا. لأنه حتى إحنا وإحنا كبار لما نمسك إشي ما رح ناكله فورا، منشم ريحته، مرات منلمسه نشوف شو الملمس تبعه أصلا، منتذوق شوي. فدائما بحكي تخيلوا الطفل مثلا حدا ماسكه وبدو يطعميه، هو حرام مش عارف شو فيه، فهون ببدأ مشاكل الرفض، إنه برفض تماماً الأكل، الانتقائية بصير ما بده إلا صنف واحد حس معه بالأمان، فأنا بس بدي أكل هذا الصنف. فكثير مهم إن إحنا نسمح له يأكل. فهالطعام الأصابع مثلاً خيار جداً ممتاز للسبع شهور ثمان شهور إنه يبدأوا فيه.
1: طب أنا بدي أسأل سؤال، في أولاد تحكي الأم أنا ابني لا ما بيأكل الأكلات الفلانية، بتعود على نمط معين، ممكن تكون الأم هي السبب إنها خلت الطفل انتقائي لأنها ما قدمت له أطعمة، أو كانت خايفة من البداية إنها تقدم له دجاج، لحمة، سمك، يعني ممكن يستغرب سمك، ما قدمت له سمك فهو رح يرفض لأنه تعود على أكل معين أنت قدمت له إياه. ممكن يكون الأم إلها دور إنه ابنها انتقائي جدا وما بيعجبه أي طعام أو أي أكل، وبتحكيك دائما بميل مثلا للخضار فقط أو بس بميل للفواكه فقط، بس يكبر شوي ما بيأكل مثلا اللبن، بيأكل البندورة، ما بيأكل البندورة بيأكل اللبن. فهاي الانتقائية هل الطفل هي بتكون من نفسه نابعة، ولا ممكن يكون الأم إلها دور فيه؟ لأنه الأم يمكن بتأكل أكل معين صحيح. بتقدمه لطفلها، ما بتنوع له الأكل اللي هي ما بتأكله.
0: صحيح. هسا كثير مهم هون نفهم إنه هو الطفل اللي هو صغير، يعني لما كان قبل مرحلة الأكل هو خزن كل إشي بتعمله الأم، أكلها، شو بتحكي، شو بتعمل، عشان يطبقه بعدين. فمثلاً كثير أمهات هي لا إرادياً بتكون تحكي أمام الطفل مثلاً إنه أنا ما باكل الأكل الفلانية، تلقائياً الطفل لما يكبر ما رح يأكل هاي الأكلة، لأنه هو أصلاً سمع وخزن، فهو بالنسبة له صارت هاي الأكلة فيها إشي مرفوضة. إذا الأم ما قدمت له إياها في البداية خصوصاً، ما رح يرضى يأكلها بلا بعدين. فكثير مهم إحنا ننتبه ما نحكي أمام الطفل عن هاي الأكل زاكي أو لا، أو هاي الأكل بنأكلها أو لا. إحنا نقدم كل الأصناف حتى اللي ما منحبه، لازم الطفل يجرب كل هاي الأصناف وهو يحدد إذا هو بحبه أو لا. مثلا عن موضوع الشمندر مثلا مش كثير منتشر ومعروف، صحيح. منه كثير مهم ومفيد للأطفال، بس غالبية الأطفال وغالبية الناس ما بأكله،
1: صح.
0: فالطفل لما يكبر ما بيعرفه، ما بيعرفش أصلا شو هو الشمندر، بس مثلا هو من الأصناف اللي جدا مناسب نبدأها من عمر 6 شهور على طول،
1: ونجرب كل أنواع الخضار، الفواكه، أيوة.
0: كل الأنواع،
1: سواء أنا بحبه أو ما بحبه بدي أطبخه لابني عشان أطعمه،
0: لازم يجربه. حتى لو ما حدا بأكله في البيت نجيبه وخلي الطفل يجربه عشان هو اللي يحدد إذا بحبه أو لا، عشان يتعرف على كل أصناف الطعام، مش يكبر هو في صنف لسه مش عارفه ويرفضه تماما إنه يجربه كمان.
1: بس يكبر بصير تقول غلبني، ما بحب الأكل الفلاني، بحب بس الأكل الفلاني.
0: هو إحنا بننسى مرات شو حكينا، شو تصرفنا أمام الطفل. مرات زي ما حكيتي كمان بيكون الإشي أصلا نابع من الطفل نفسه إنه هو ما حب هذا الصنف، فاللي بصير إحنا بنعزز عنده هذا الإشي. بصير إذا إحنا عملنا مثلا صنف طعام محدد وهو رفضه، بنروح بسرعة بنجيب له الأكل اللي هو بده إياه، اللي هو متعود عليه. زي ما حكيت مثلا اللبن، عملنا مثلا طبخة رز ملوخية مثلا أعطينا إياها ما رضي يأكل، إحنا عارفين إنه هو بحب، خلص جيبوا له اللبن ما هو بحبه. تلقائيا هو مسك نقطة الضعف عند الأم.
1: أعيد وأكرر على الملوخية وأضل مصمم على الملوخية،
0: ما بدنا نصمم، إحنا بنحط الصحن وخليه يجرب، ما بده يأكل خلص براحته، نرجع نجرب تاني يوم. مش شرط نجرب نفس الأكل، ممكن نغيب يومين ثلاث نرجع نعطيها، بس إنه ما نستسلم. الفكرة إنه إحنا ما نستسلم، لأنه إذا استسلمنا مرة واحدة الطفل رح يلقط الإشارة على طول، ويصير في كل مرة يرفض فيها الأكل بطريقة مختلفة عشان الأم تستسلم وتروح تجيب الأكل اللي هو بده إياه.
1: طيب في أكل بيعمل اختناق عند الطفل
0: وتخنقه،
1: كيف تفرق الأم إنه هاي الأكلة، هذا الصنف، هذه الحبة مثلا لا ما تطعموها لسه بعد بكير، ما بيعرف إنه يبلعها صح، إيش هي الأطعمة؟
0: هسا العمر السني كثير مهم إنه إحنا الأم لما بدها تمسك الأكل وتهرس بين أصابعها يهرس بسهولة، فهذا معناها مناسب لهذا العمر طفلها. مثلا بعد السنة بس نقدر شوي ياخد أشياء صلبة نوعا ما، مثلا خيار، التفاح، شرائح، بيقدر يتعامل معها بعد السنة، لكن قبل هيك كثير خطير إنه إحنا نعطيه هاي الأطعمة، الأشياء الصلبة الخيار، الجزر، التفاح، المكسرات. كمان ممكن الأشياء اللي بتسبب اختناق اللي هي الأشياء اللزجة زي زبدة المكسرات مثلا، ما بنقدر نعطيها للطفل زي ما هي، ممكن مثلا تلزق بحلقه ويصير عنده اختناق. البشار كثير خطير إنه يكون نقدمه للطفل أو يكون قريب عليه لأنه هو حيحب يجرب. العنب، الأشياء المدورة، العنب، الكرز، كل هاي الأشياء بتكون خطيرة تكون حتى حوالين الطفل لأنه هو حيجرب. فبعد السنة نقدر نقدم له مثلا العنب بس نقطعها شرائح، نقطعها شرائح صغيرة مثلا، بس برضو نكون منتبهين إنه ولا مرة نعطي الطفل أكل وإحنا بعاد عنه، خاصة في أول سنتين لأنه لساته هو بتعلم لسه فعليا في هاي المرحلة. فدايما وجبة الأكل بيكون الطفل قبالنا قاعدين معه عارفين شو بأخذ.
1: حلو. في أخطاء كثير أمهات بتوقع فيها للأسف، ما بتكون مدركة لها، بتكون أو يمكن أحيانا من غير قصد. شو أكتر الأخطاء اللي بتشوفيها الأمهات دائما بتخطئ فيها وبتكون يعني أغلب الأمهات تخطئ فيها خاصة في بداية إدخال الطعام؟
0: هو أكثر إشي المنتجات المصنعة اللي بتنباع للأطفال اللي كثير أمهات بتبدأ فيها كأول طعام للطفل، بس للأسف هي هم الأمهات نفسهم لما يروح يشتروا هذا المنتج بس يلفوا المنتج يقرأوا المكونات، هم اللي حالهم رح يعرفوا إذا هذا الطعام مناسب أو لا. لأنه المكونات الأولى هي الأكثر مكونات موجودة في المنتج. فشو بتكون أول مكونات؟ سكر، زيوت مهدرجة، مواد حافظة كلها، ملونات، نكهات. فمش معقول إنه هذا الطعام فعليا مناسب للطفل، وخاصة إنه الطفل جسمه لسه مش قادر يتعامل مع كمية المواد الصناعية هي كلها، فبتصير أصلا تأثر سلبي على صحته، على نومه، على شهيته، حتى على سلوكياته بعدين. فنتجنب تماما أي طعام مصنع في أول سنة من عمر الطفل على الأقل. طبعا هو الأفضل حاليا صار التوصيات لعمر السنتين، بس نحاول قدر الإمكان نوصل الطفل للسنة بدون ولا أي منتج مصنع، كل أكل يكون من البيت. حتى إذا الأم ده تعمل له مثلا حلويات عادة تعمل بس في البيت،
1: من البيت.
0: تستخدم مثلا التمر، تستخدم التحلية بالعسل بدل السكر.
1: حلو.
0: السكر حكينا ما بيكون موجود أبدا في طعام الطفل في أول سنة، أول سنة خصوصا. كمان ضمن الأخطاء إنه إحنا نجبر الطفل مثلا على الأكل، إنه حتى لو كان صغير ده تحاول الأم تخلص الصحن بأي طريقة، حتى لو عمره أشهر ممكن حتى تربطه وتفتح له تمه بأي طريقة عشان يخلص الصحن.
1: أحيانا بتمسك له الجوال عشان تلهيه يفتح تمه.
0: للأسف
1: إلهاء الشاشات هذه مشكلة كتير كلنا، أنا ما بلومهم لأنه كلنا بنعملها،
0: بس نحاول قدر الإمكان إنه ما يكون على الأقل كل يوم، ما يكون في كل وجبة، نحاول نخلي الطفل يستشعر في الوجبة، لأنه وجود الشاشات وقت تناول الطعام الطفل فعليا بطل يميز هو شبعان ولا جوعان، تضرب عنده إشارات الجوع والشبع لأنه هو بوكل مش حاسس فعليا، ولا حاسس بطعم،
1: يفكر بشيء تاني
0: ومش حاسس بطعم الأكل، ولا بيعمل إشي، هو فعليا بيكون زي انه هيك مجبصن مكانه وبس بيفتح تمه وبيبلع. ففعليا حتى بعدين بحس انه هو اكل فوق حاجته لانه هو ما كان واعي فعليا مدرك شو قاعد باكل. فهون مره على مره لما الطفل ياكل امام الشاشات يبطل يميز امتى بجوع، بطل يميز امتى بشبع. فاحنا لازم نعطيه فرصه انه يجرب لحاله ويسمع لجسمه انه هو شبع خلص يوقف، اذا جاع يعرف انه هو جوعان فيبدا بده ياكل.
1: حلو.
0: فان تدريجيا على الاقل اذا اي ام مثلا معوزه طفلها على الشاشات تدريجيا شوي شوي رح يحب، وما نستسلم من اول مره. ممكن يعني مثلا ننتقل انه مثلا نقرا قصص، نلعب اي إشي لحد ما ينسى انه في شاشه في هاي الوجبه، بعدها ننتقل للوجبه الثانيه، انه شوي شوي تدريجيا بنحل الموضوع، بس احنا ما نستسلم انه خلص مستحيل ياكل ولا لكم الا اذا مسك الشاشه.
1: هذه مشكله والله صراحه، انا ما بلوم الامهات فيها
0: صحيح،
1: لانه كنا للاسف مضطر يعني، بس هو جيل هالايام بغلب بصراحه،
0: هم بغلب
1: في ام فاضي يعني بدها تنجز اللي عليها، والله صراحه بلومهمش. بس حلو كمان انه قدر الامكان نعطي لاولادنا، احنا صح. المهم انه احنا نعطي اولادنا، هاي مسؤوليتنا.
0: صحيح. هي لو وجبه واحده نمشي فيها صح
1: بيكمل
0: الطفل بتعلم منها.
1: وكمان مثل ما احنا عودنا من اول مره انه يلتهي على الشاشه بنقدر نعوده كمان انه ياكل بدون شاشه،
0: لانه احنا اللي قدمناها اصلا، هو ما كان يعرفها،
1: صبر منا احنا الاساس، لازم نصبر. طيب اليوم لما احنا بنحكي المكافآت كمان موضوع جدا مهم.
0: صحيح، انه اذا انت خلصت صحنك انا مثلا بدي اعطيك عصير او بدي اعطيك شوكولاته او بدي اعطيك شيء، فالطفل بيصير ياكل مش عشان بده ياكل،
1: عشان ياخذ الشوكولاته،
0: ومرات خلص صحنك بيكون اصلا فوق حاجته، فبضطر انه ياخذ كميه كتير كبيره عشان يرضي الام، عشان يوصل للهدف اللي هو بده اياه.
1: الشوكولاته والعصير
0: صحيح. فهو صح زي ما حكيتي مرات الام تضطر انها تستخدم هاي الاساليب, بس على الاقل ما يكون دائما, ما يكون بشكل متكرر عشان الطفل,
1: ومش بكل وجبه ومش بكل يوم,
0: مش دائما, لانه هي بتبدا بوجبه بس بعدها الطفل لما يكبر سلوك منتقل معاه لاشياء كتير.
1: صحيح.
0: احنا بنعمل سلوك في الاكل فعليا, مش بس مجرد اكل, احنا فعليا بنكون نربي مع الوجبه, انه مثلا في وقت للوجبه, في كميه, في حدود لهون, انه انت هذا مكانك للاكل مثلا. فوجبه الاكل مش مجرد وجبه, هي فعليا سلوكيات وحياه كامله للطفل رح تضل معاه للابد. فموضوع انه خلص صحنك عشان اعطيك, هو بصير بكره يستخدمه مع اطفال تانين,
1: وبكل شيء بده اياه من امه. أيوة يعني زي وكانها مقايضه,
0: بصير يستخدمه مع مش بس مع امه, مع الكل,
1: مع الكل,
0: انه اذا عملت هيك انا بعمل هيك. فخلي الوجبه بدون اي مكافاه اصلا, انه هو بده ياكل عشان يعيش فعليا, مش طيب. عشان المكافاه.
1: احنا يعني بصراحه الوقت دائما ما بسافرنا بهيك مواضيع مهمه بنحب دائما نسهب فيها, لكن قبل ختام لقائنا واياك, لو بدنا نعطي الام قواعد ذهبيه لحتى تختصر لها موضوع بدايه ادخال الطعام للطفل, شو هاي القواعد الذهبيه اللي تعتمد عليها الام؟
0: اهم شيء تكون الام عارفه انه طفلها مش مثل اي طفل تاني. طفلها مميز, هو خاص فيها, خاص بروتين عائلتها, بأكلهم, بشو هم بيحبوا. فنبعد تماما عن المقارنات بطعام الطفل, لأنه أي مقارنة رح تدخل الأم بتوتر, بالتالي رح يدخل الطفل بتوتر, لأنه تصير تطبق عليه كل إشي شافته عند الأطفال التانين. كمان كتير مهم أنه الوجبة الأكل مش معركة, بالعكس هي
1: وقت حلو,
0: وقت كتير حلو,
1: مساحة كتير
0: لذيذة, وذكريات كتير حلو, بالعكس انه قضوها باشياء حلوة,
1: ومشاعر بتنخلق
0: حلوة, تصور كل لحظة اصلا هي بتعيشها مع طفلها وهو في منظر وهو كله ملان اكل وبيستكشف, لانه بعدها كله رح يصير ذكريات ورح ينتهي, حتى الوسخ والتنظيف وكل هاي الاشياء رح ينتهي, ما رح يكون دائم.
1: صح.
0: بس احنا اذا اعطينا الطفل مساحته حاليا
1: هي اللي بتضل لبعدين وبتعزز
0: بالضبط
1: ثقته, بتعطيه مساحة آمنة. يعني مثل ما حكيتي, اول عاخر رح ننظف المكان. أيوة. رح نغسل اوعي, بس المشاعر اللي اعطيناها لابننا هي اللي بتضل معاه طول بالزبط. العمر. طيب اليوم الام اللي بتكون دائما خايفه متردده, تجربتها الاولى, انا بعرفش اذا انا بطعم ابني بطريقه صحيحه ولا لا, شو بتحكي لها؟
0: كل ام مرت بهاي التجربه فعليا, حتى انا كمختصه وكأم كنت خايفه وكنت متوتره في مرحله ادخال الطعام لاطفالي. فاي ام طبيعي كثير انها تحس بهاي المشاعر, بس دائما الوعي والمعلومة الصح وتأخذها من المختص الصح مش من أي مكان رح يسهل عليها كثير إنها تبدأ هاي الرحلة بدون أي توتر أو خوف.
1: كل الاحترام. أنا صراحة شاكرة لك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا في السجن
0: أكثر
1: طلعة فجر, وشكرا على كل معلومة اليوم أعطيتيها للأمهات اللي بيسمعونا, وللأمهات اللي يمكن بيكونوا بمرحلة انتظار قدوم مولودهم الأول.
0: صحيح.
1: يعني هيك مهدنا لكم الطريق, طمناكم, الموضوع مش صعب, الموضوع بس بده هيك حكمة, بده صبر, وبده كيفية إدارة لهذا الموقف اللي أنت موضوعة فيه, إنه أنت أم وبتعيشي مشاعر الأمومة مع طفلك. نكون صبورات شوي.
0: صحيح.
1: نعطيهم مساحة كبيرة وما نهتم إذا وسخ الطفل ملابسه, المكان اللي قاعد فيه, المهم إنه يعيش كل مرحلة من حياته على أصولها.
0: بالضبط.
1: يستكشف نفسه, يستكشف الآخر, يستكشف أي مرحلة بمر فيها. أستاذ نارديني سعد لي صباحك, شكرا كتير اليوم على وجودك وإيانا. أستاذ نارديني ناصر, أخصائية تغذية مختصة بصحة الأم والطفل, استشارية رضاعة طبيعية ومعتمدة دوليا, شكرا كتير لك.
0: شكرا لك, شكرا الاستضافة الحلوة, الله يسعدك.
1: كل الاحترام. يسعد لي صباحك يا رب, وصباح الخير, صباح الخير لكل الأمهات, يسعد صباحكم يا رب, خلي لكم أولادكم وإن شاء الله يا رب يمدهم بالصحة والعافية. بدنا نروح للفاصل, وبعد الفاصل للمهتمين بموسم الحج 2027 للمعنيين بالتسجيل, كثير من التفاصيل راح نناقشها ونطرحها اليوم إن شاء الله بعد الفاصل, خليكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا، صبحكم يربحكم بالخير يا رب دائما وأبدا. وإحنا بنحكي بصراحة يعني لما بنتحدث عن مواضيعنا المهمة، رح ننتقل إلى الموضوع التالي، موسم الحج لعام 1448 هجريا 2027 ميلاديا. يعني الحمد لله بدأ مبكر هذا العام، ومع فتح باب التسجيل أمام المواطنين في المحافظات الشمالية بدأت التساؤلات تزداد حول تفاصيل الموسم الجديد، آلية التسجيل، الشروط وموعد القرعة وعدد الحجاج، والأهم تكلفة الحج والخدمات اللي رح يحصل عليها الحج لهذا العام. لحتى نتحدث أكثر عن هذه التفاصيل خلونا نرحب بالأستاذ عصام عبد الحليم، رئيس لجنة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف. يسعد صباحك يا سيد عصام.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين الكرام.
0: يصبحك بكل الخير. يعني بدأت مبكرا بتوقيت مبكر في فتح التسجيل لموسم حج 2027 ميلاديا، فشوي الناس استغربت.
1: هي صحيح، يعني قامت الوزارة يوم أمس بفتح باب التسجيل للموسم 1448 هجري، سيستمر التسجيل لمدة 10 أيام. هذا الإجراء أو عملية يعني الوقت المبكر في قضية عملية التسجيل هي جاءت بناء على متطلبات وزارة الحج والعمرة السعودية بقضية الاستعداد المبكر والجاهزية لموضوع حجز ترتيبات السكن وترتيبات التخييم في المشاعر وترتيبات النقل. هناك خطة تنفيذية تم وضعها من قبل الوزارة منسجمة مع متطلبات المملكة العربية السعودية، وجاري العمل على قضية الموائمة مع تلك المتطلبات والمواعيد، بحيث تكون هذه المواعيد هي خارطة الطريق لموسم الحج 1448 اللي من خلاله سيتم له ضمان تأمين أفضل الخدمات للحجاج وبأسعار مناسبة ومعقولة.
0: طب اليوم بدنا نعرف كمان أبرز الشروط اللي لازم ينتبه لها المواطن قبل ما يقوم بتقديم الطلب، وهل هناك شرط بأنه يكون المسجل ما أدى فريضة الحج سابقا؟ هذا الشرط مطلق ولا ممكن يكون في بعض الاستثناءات؟ لأنه هذا سؤال سنوي الأهالي بيطرحوه دائما خلال عملية التسجيل.
1: هي الشروط اللي تم وضعها، هي أغلب الشروط هي شروط مقررة، يعني جاءت خلال الأعوام السابقة بس استثناء بعض الشروط الجديدة. هذه الشروط هي متوافقة مع اللي هي نظام تنظيم شؤون الحج رقم 15 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء. طبعا هو تم التحديد لقضية اللي هي عدد الأشخاص في الطلب الواحد، تتحدد في 3 أشخاص كحد أقصى في الطلب لوحدها من ضمن الشروط، وقضية أنه تم تحديد اللي هي بالنسبة للأشخاص الذين أدوا فرضة الحج سابقا أنه منع التسجيل لهم إلا إذا كان محرم، يعني يتم عملية السماح للأشخاص اللي يكون محرم في موضوع تقديم الطلب. والبقية الشروط المتعلقة فيه هي شروط متعلقة فيه اللي هي بالقدرة الصحية وفق متطلبات اللي هي وزارة الحج والعمرة السعودية. هناك مجموعة من المتطلبات والشروط الصحية الواجبة الالتزام، هذا هو يعني أهم المعايير المتعلقة بالشروط.
0: رسوم التسجيل لاحظ المواطن إنها ارتفعت، شو الأسباب وراء ارتفاع هذه الرسوم؟ كانت 500 صارت 1000 دينار.
1: هي مش يعني هو أصبح يعني إحنا رسوم التسجيل إحنا عندنا هي على الطلب وليس على الحاج، بمعنى هناك الطلب الثلاثي يتم دفع عليه رسم واحد والطلب الثاني عليه رسم واحد، فالرسم هو على الطلب وليس على الحاج، وهذه الرسوم هي رسوم مستردة. هذه الرسوم بعد الانتهاء من عملية التسجيل وإجراء القرعة، الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ يتم رد الرسوم كاملة دون أي خصومات. والهدف من قضية هي الرسوم إنه بالتالي الوزارة عندما تقوم بقضية الحصول على الخدمات من إجراء التعاقدات الخارجية، مطلوب من الوزارة أن تقوم بعملية تزويد أثمان هذه الخدمات للمملكة العربية السعودية، فبالتالي الأشخاص اللي بحالفهم الحظ سيقوم بدفع جزء من التكلفة المتعلقة بالتعاقدات السكن والنقل والإعاشة والخدمات الطبية وخدمات المشاعر، والأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ سيتم إعادة الرسوم لهم بشكل مباشر بعد انتهاء من اللي هي عملية إجراء القرعة.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي كمان يعني هذه نقطة جدا مهمة عشان نوضح للأهل، لأنه كان في استفسارات حول الموضوع بما يتعلق بأنه هذه الرسوم هي رسوم الطلب، إن لم يحالف الحظ بالقرعة هي مردة له، إن حالف الحظ فتعتبر من تكاليف الحج.
1: صحيح إذا حالف الحظ هي تعتبر من تكاليف، ومطلوب أنه يستكمل بقية التكاليف حسب اللي هي الأسعار اللي بتم تحديدها من قبل الوزارة، والأسعار بتم تحديدها بناء على اللي هي العطاءات، يعني في عندنا لجان مشكلة للعطاءات ولجان مشكلة لأعمال النقل، بعد ما يتم التعاقد لشراء هذه الخدمة بيتم تحديد السعر.
0: السؤال اللي يلي هذا الأمر هو كم ممكن تتوقعوا تكون تكلفة الحج كاملة لموسم الحج 1448 هجري؟
1: هي لا يمكن التوقع والتنبؤ بها، يعني احنا بالتالي في عندنا لجان مشكله من مجلس الوزراء، لجنه لموضوع السكن وموضوع الخدمات الطبيه وخدمات الاعاشه وخدمات الهدي وخدمات المشاعر، وفي لجنه لخدمات النقل، هذه خدمات يتم شرائها، يعني خدمات النقل نشتريها من الخطوط الجويه، الخطوط الجويه هي اللي بتحدد الاسعار، الخدمات الفنادق هي بتم اللي هي شرائها من خلال عمليه استدراج عروض وعطاءات في المملكه العربيه السعوديه، فبالتالي هذه بعد يعني ان اللجان تذهب الى المملكه العربيه السعوديه وتقوم بالاجراءات المطلوبه منها وتقوم بعمليه تحديد الفنادق واماكنها ومواقعها، وبالتالي هي تحدد بالتالي السعر التعاقدي بموجب الاتفاقيات، بناء عليه انه بيتم تحديد هذه الاسعار، يعني بالتالي هو موضوع الحج يعني في العديد من الخدمات اللي بيتم تجميعها حتى نوصل للتكلفة الفعلية للحج، وهذه التكلفة مثل ما حكيت لك أنا بيتم تجميعها بناء على خدمات يتم شرائها وفق إجراءات معتمدة ولجان معتمدة من قبل مجلس الوزراء.
0: طب هذا العام رح يكون محدد عدد الحجاج من بعد انتهاء القرعة، ومتى موعد حددتوا موعد القرعة متى حيكون؟
1: عدد الحجاج لدولة فلسطين هو عدد ثابت، يعني هو 6600 حاج موزع ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، وهذا العدد هو 6600 حاج، عدد الحجاج 4092 للضفة الغربية و2508 لمحافظة غزة. من المتوقع أن يتم له إجراء القرعة خلال الشهر القادم، ستعلن الوزارة عبر المواقع الرسمية لها عن موعد إجراء القرعة، وسيتم عملية إعلان مؤتمر صحفي في هذا الخصوص.
0: كل الاحترام. من الأمور اللي دائما بيهتم فيها المواطن اللي عنده النية للتسجيل في الحج للعام القادم إن شاء الله هو ما يتعلق بالسفر والخدمات، كيف رح يكون السفر هذا الموسم؟
1: هي تسعى الوزارة جاهدة إلى أن تكون هناك وسائل سفر آمنة ومريحة للحجاج، والوزارة تسعى لتطوير هذه الخدمة. عملية تطوير هذه الخدمة هي بمثال عملية يعني فيها ما بين إحنا عندنا مسارين، المسار البري والمسار الجوي. الوزارة تسعى إلى زيادة الحصة المتعلقة بالمسار الجوي، كون إنه هذا المسار هو مسار آمن ومسار سريع، يعني معدل السفر ساعتين، المسار البري تقريبا 30 ساعة، غير اللي هي الإشكاليات المتعلقة فيه. إحنا عندنا الحصة للضفة الغربية عندنا حوالي 1000، يعني من 4092 حصة الضفة الغربية في 1000 منها جو، عندما بتم فتح باب التسجيل هذا بس بقعدوا ساعتين، خلال ساعتين بكون المسار الجوي منتهي، كل أغلب الحجاج بيطلبوا مسار جوي، إحنا ما عندنا مسار جوي لأنه إحنا حاجزين المسار كلنا قبل سابقا هذول المحجوزات على المسار البري. احنا بنحاول السنه انه كيف انه بعد ما يتم عمليه اجراء القرعه والانتهاء من هذا الموضوع انه عمليه تخيير للحجاج، وين اللي بيتم عمليه الخيار الافضل للحجاج احنا بنذهب فيه بحيث تكون رحله امنه وميسره باذن الله.
0: ان شاء الله يا رب، واحنا بنشكركم وان شاء الله ربي يكون موسم حج موفق للجميع وتمشي الامور كما سارت العام الماضي بنجاح وبيسر وكانت مسهله وميسره على حجاجنا، والتطوير يكون من مصلحة الحجاج. سيد عصام عبد الحليم رئيس لجنة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كل التحية والاحترام لك على وجودك وانضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. راح نكون مواكبين أكيد أول بأول مع كل التطورات اللي بتتم من خلال الوزارة. كل التحية والاحترام لك سيد عصام، يسعد صباحك.
1: صباحك
0: بكل الخير، ومشكور على كل هذه الإيضاحات، ولسه رح نكون معكم بكثير من الاستفسارات ورح نعلن لكم متى رح يكون موعد القرعة من خلال ما تعلن الوزارة عبر مواقعها، ورح نكون مواكبين لكم لحظة بلحظة خلال موسم الحج. كان استفسارات انه من 500 دينار ل 1000 دينار اللي بحالف الحظ رح تعتبر جزء منها هي من تكاليف الحج، اللي ما بحالف الحظ رح تكون مردة له. التفاصيل والحيثيات اكيد تقدروا تاخذوا تفاصيلها من خلال مراجعة مراجعة مديريات الأوقاف. فيسعد صباح الجميع، وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور إن شاء الله، وربنا يحالف الحظ لكل شخص عنده النية إنه يؤدي مناسك الحج ولمن استطاع إليه سبيلا إن شاء الله يا رب. رغم إنه كان بصراحة في تذمر من بعض الأهالي لأنه ما عندهم المقدرة أنهم يجمدوا 1000 دينار لحين خروج أو صدور القرعة، هم بحاجة لها يمكن أو يضطروا لها وما معهم اللي يمكن هذا المبلغ، فبيحكيك أنا صعب علي أني أجمد 1000 دينار لحين الإعلان عن القرعة، وإذا زبطت ما زبطت ما زبطت أنا بدي يعني يصير ما إشي تاني. ففي ناس كثير ما قدرت إنها تستقبل فكرة إنه الرسوم الطلب 500 دينار كانت، اليوم نحكي عن 1000 دينار. الله يكون بعون الجميع يا رب، وإن شاء الله بالتوفيق للكل، وربنا ييسرها ويهونها على كل شخص صدقا كانت عنده النية ولا زالت عنده النية إنه يؤدي مناسك الحج يا رب. إن شاء الله يا رب يعطيها لكل إنسان نيته خالصة صادقة لوجه الله تعالى بأنه يؤدي مناسك الحج لعام 1448 هجريا. بهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بيكون وصلنا معاكم وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الأربعاء 19 من آب أغسطس، لكن قبل ما أنهي بدي أحكي صباح الخير لرعاة برنامجنا، صباح الخير لشركة الماسة الشانتير للذهب والألماس. الماسة الشانتير غنية عن التعريف فيما يتعلق بالذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات. خليكم دائما صحصحين مع كل منتجات شركة البريق اللي بتنافس بجودتها منتجات عالمية، وبتنافس كمان الجيب الفلسطيني، بتكون خفيفة لطيفة على كل جيب مواطن فلسطيني. شركة البريق يتداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول. كل التحية والمحبة لكل الموظفين العاملين بكل الفروع لبنك فلسطين. قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلات الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل أسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحهم جميعا. صباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني لإلكم ريهام أبو حبل كل التحيات والمحبة. منشوفكم يوم غد إن شاء الله، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد نفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: عليها في مساحتها هي الأوسع وبكل المقاييس الأولى بتطلع.
1: سان موريس سان موريس أحلى قاعات سان موريس ليلة العمر في سان موريس.
0: قاعة خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برنامج بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200.
8: فجر اف ام.
9: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. قال عصام عبد الحليم رئيس لجنة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الرسوم ارتفعت من 500 إلى 1000 دينار وأن المبلغ يدفع على الطلب وليس على كل حج، إذ يدفع أصحاب الطلب الثلاثي رسما واحدا. وأكد أن رسوم التسجيل غير مستردة في حال فوز المتقدم بالقرعة باعتبارها تحتسب من تكاليف الحج، بينما تعاد رسوم كاملة للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة دون أي خصومات، وذلك بعد انتهاء إجراءات القرعة. السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي يقول بأن حصار المستوطنين الذين وصفهم بالإرهابيين لمنزل المواطن الأمريكي لؤي أبو ريدة في قصرى جنوب نابلس عمل غير مقبول إطلاقا، ونحن كسفارة أمريكية مسؤوليتنا تجاهه أن نتدخل ونتخذ موقفا حازما اتجاه ما يحصل. فيما أكد رئيس بلدية قصرى أن الغذاء لدى العائلات المحاصرة في البلدة سينفذ خلال يومين، هذا والحصار يواصل لليوم 11 للمنازل. القناة 12 العبرية تقول استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الاحتلال ومراكش في المغرب بعد توقف دام 3 سنوات. سموتريتش يدعي في تصريح جديد أن الله يتحدث إليهم من خلال التوراة ويخبرهم كيف يتصرف وكيف يدير دولة إسرائيل من هذا الصرح الديني. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الجوية أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم. اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بالقليل، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخانيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
3: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: جديدة،
1: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM

0: هاي، بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر اف ام،
4: اليوم ان شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح على ما المعدل العام بالقليل، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح على ما المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخانيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

وأحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القرار كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفم، أهلا بكم. تصاعدت الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون مع تعرضهن فجر الثلاثاء لعملية قمع وتنكيل واسعة نفذتها قوات اليماز، تخللها اقتحام الأقسام وتقييد الأسيرات وإهانتهن وتجريدهن من مقتنيات شخصية في ظل تدهور الأوضاع الصحية واستمرار الحرمان من الرعاية والاحتياجات الأساسية. قوات الاحتلال تحول منزل لذكنة عسكرية خلال اقتحام مدينة الظاهرية في الخليل. لليوم 11 على التوالي، رئيس بلدية قصرة يقول بأن الغذاء لدى العائلات المحاصرة في البلدة سينفذ خلال يومين. هآرتس تقول بأن وزارة إسكان الاحتلال نشرت اليوم مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية في منطقة إيوان الواقعة خلف الخط الأخضر بالقدس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخانيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، انخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3 4.
1: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
5: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح على أعلى من المعدل العام بالقليل. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح على أن المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، والجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل على أن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها على أن المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخانيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، انخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
6: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.

0: التقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير، جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح على ما المعدل العام بالقليل. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح على ما المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20 رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19 نابلس 31-21 جنين وطباس 35-23 أريحة والأغوار 41-27 طول كرم وقلقيلي 33-23 غزة وخانيونس 31-24 وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة تنخفض ليلا إلى 23 درجة ودائما فوق كل ذي علم علي.
5: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 9.4 فجر اف ام

الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

كريسبي أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق

0: رأس المال الفلسطينية. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة.

0: كلام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح على ما المعدل العام بالقليل. جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وخلال هذه الأيام الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح على ما المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، والجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل على ما المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها على ما المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفية 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: عجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا نصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: Mm-hmm.

0: نصيف.
1: ميا.
0: سوري على الكركبة. سوري على الكركبة.
1: شوي.
0: بتروح على السينما؟
1: بروح. حلو رفين.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة؟ ميز للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

0: تابع مساء بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك. كريسبي أيوب عالم تاني.
4: فجر FM

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: Mais...
1: هاي، بك شي؟
0: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
1: كنت مسافر.
0: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كله برغيف، بلو برغيف، دوقو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

la peine.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.